0: 99.9.
1: فاصلة 9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الأنوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: أسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
5: مستشفى الرياض الدولي
1: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
5: بأحدث التقنيات،
1: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
5: لا تنتظر،
1: تطمن على قلبك،
5: تطمن على قلبك.
1: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
5: بأمان،
1: وقلبك
5: وقلبك
1: في أياد أمينة،
5: في أياد أمينة.
1: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياده،
5: في مستشفى الرياده
1: الدولي،
5: الدولي.
1: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياده الدولي،
5: مستشفى الرياده الدولي.
1: الرعايه الكامله،
5: الرعايه الكامله.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: 90.9
1: 99

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
15: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
14: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
15: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
14: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
15: الهندسة والحاسبات،
14: العلوم الإدارية والإنسانية،
15: الدراسات العليا والبحث العلمي،
14: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
15: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
14: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
15: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
14: 02-368-633 أو 718-4074.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

زادت فسدت ليام حالة طالة في حالة ما فهمناش المسألة

عشقات متصل بوحدة مش سلام، بس هذا لا يعني اني انا اخبط مع قلبي، فمين فينا

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،

0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير لكل الناس، ويا صباح الخير يقاس بكل شروق شمس، ويا صباح الفل والعافية اللي تولد فيها كل الأحلام، واللي تفتح فيها أبواب الأمل ونبدأ فيها حكايات النجاح. يا صباح الخير والسعادة، يا أهلا ويا سهلا بكل متابعينا ومستمعينا الأحبين أينما كنتم. أحييكم من برنامجكم الصباحي من إذاعة عدنية FM، برنامج صباح الورد. يا صباح الورد، يا صباح الفل، ويا صباح السعادة على كل المتابعين اللي بينتظرونا، ونتأسف على التأخير، ولكن والله غصبا عننا وإحنا ما نقدرش نتأخر عليكم، وحتى لو باقى شوية لازم نطلع عليكم، نبدأ يومنا معاكم أنتم، وابدأوا يومكم معنا في عدنية FM. أحييكم برحلة صباحية جديدة معنا في عدنية FM، معكم سمية سمير من عدنية FM، برنامج صباح الورد.

0: إذن مستمعينا الكرام، خلونا ننتقل قبل الفصل الإعلاني عن لمحة بسيطة عن موضوع اليوم. جاهزين؟ يلا نستمع. يا ترى اليوم إيش بيكون موضوع حلقة اليوم؟ محكمة.
1: قضية اليوم.

مستمعينا ومتابعينا الكرام، موضوع اليوم مهم جدا. في كل شارع من شوارع عدن نلاحظ اليوم محلات كثيرة أغلقت، مشاريع كثيرة أغلقت، حتى مولات أبوابها تقفلت وأغلقت، ومشاريع كانت بالأمس تعج بالزبائن وأصبحت اليوم مجرد ذكريات. خلف كل باب معلق قصة، أو خلف كل باب مغلق تعلق فيها الكثير والكثير من الذكريات والقصص. هناك قصة استثمار وعمال فقدوا وظائفهم، وأسر كانت تعتمد على مصدر رزق انقطع فجأة. فما الذي يحدث؟ هل الأزمة الاقتصادية وحدها هي السبب؟ أم أن هناك عوامل أخرى جعلت استمرار المشاريع أمر بالغ الصعوبة؟ أسئلة كثيرة وكثيرة، ولكن إن شاء الله بيكونوا معنا ضيوفنا بعد الفصل الإعلاني. خليكم معنا نتحدث عن موضوع اليوم، إغلاق المشاريع في عدن أزمة عابرة أم أزمة أو هي أزمة اقتصادية؟ خليكم معنا بعد الفاصل.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

0: تذهب
1: 88 فاصلة 9
2: يا حبيبي
1: عادل يا اس ام لون جديد

إذن مستمعينا الكرام ومحبينا في كل مكان، عدنا لكم مجددا بعد الفاصل، وكما تحدثنا معكم عن موضوع حلقة اليوم والذي هو ومحبينا في كل مكان، عدنا لكم مجددا بعد الفاصل والذي هو يتحدث عن مشاريع التي أغلقت فجأة، مشاريع كثيرة لها سنين كثيرة فجأة نسمع خبر أغلق المحل التجاري الفلاني، أغلق مشروع كذا كذا، أغلق المول كذا كذا. ليش يا ترى؟ هل يا ترى هالموضوع هي أزمة عابرة أم هو انهيار اقتصادي على الجميع؟ لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي والمشهد الاقتصادي في هذه الفترة، وإنه متعب جدا جدا للأسف الشديد، إن كان على الفرد أو على المجتمع أو على أصحاب حتى المشاريع التجارية، بسبب أشياء كثيرة، يعني في أسباب كثيرة عليها. فيا ترى هل عدن أصبحت غير مؤهلة لأي مشروع اقتصادي أو تجاري؟ لماذا تغلق أو تغلق أبواب الرزق في عدن؟ يا ترى من التالي؟ مشاريع تغلق وأحلام تتبخر. لماذا في عدن تنهار المشاريع واحدة تلو الأخرى؟ فحين تطفئ الأنوار يا ترى من ينفذ أو من ينقذ، عفوا من ينقذ القطاع التجاري؟ ويا ترى من المسؤول عن نزيف المشاريع في عدن؟ فعندما يخسر السوق من الذي يدفع الثمن؟ أبواب مغلقة واقتصاد يبحث عن الحياة، فهل أصبحت التجارة في عدن مغامرة خاسرة؟ أغلقت المحلات، فيا ترى من يفتح باب الأمل بالذات لشباب المستقبل؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في مجتمعنا؟ هل الأزمة الاقتصادية وحدها هي السبب، أم أن هناك عوامل أخرى جعلت استمرار المشاريع أمر بالغ الصعوبة؟ طبعا مستمعين الكرام متابعين الأحباء، في حلقة اليوم بنناقش واقع القطاع التجاري في عدن وسبب إغلاق عدد من المشاريع وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي وفرص العمل وثقة المستثمرين. كما بنستمع إلى ضيفنا اليوم بالتجربة الواقعية التي مروا فيها. طبعا في الآونة الأخيرة سمعنا عن خبر إغلاق العائلة مول، لمن يعرف العائلة مول لفكريتر، ناس كثير استاءوا حول هذا الموضوع، فحبينا أنه نأخذهم كنموذج من النماذج الواقعية التي حدثت في هذا الموضوع، خصوصا أنه للأسف الشديد في الفترة الأخيرة كثرت إغلاق المشاريع وآخرهم كما قلنا العائلة مول. والآن جاءني خبر قبل أيام من إحدى صديقاتي بتشتغل أيضا في مول من المولات اللي هو خليج مول، قالوا أنه بيقفلوا المكان يمكن مؤقتا، ولكن في محلات كثيرة ومشاريع كثيرة أغلقت. ما السبب؟ لذلك مستمعينا ومتابعينا الأحباء إن شاء الله الآن بعد دقائق بسيطة بس بنتواصل مع ضيفنا. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عبد الله ناصر السمنة، المدير التسويقي الخاص بالعائلة مولة. دقائق

0: إذن مستمعين الكرام متابعين الأحباء عدنا لكم مجددا بعد ما تواصلنا مع الأستاذ عبد الله سمنة. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله المدير التسويقي لمركز العائلة مول. صباح الورد عليك.
1: يا مرحبا وسهلا أستاذ سمية. طبعا شرف أن نكون أحد ضيوفكم في داعش فن.
0: الشرف لنا أكيد.
1: معكم عبد الله ناصر مدير التسويقي الخاص بالعائلة مول. طبعا حكايتنا ما كانت حكاية.
0: أيوة أنا حابين أن أعرف أولا بعد الإنجازات الكبيرة اللي كانت متواجدة في العائلة مول, وكان مول من أهم أو كان مركز من أهم المراكز للعوائل في عدن, نلقى فيه كل ما نحتاجه بسقف واحد, فجأة قرار الإغلاق سبب استياء كثير لناس, فما السبب؟ تفضل.
1: والله السبب الأساسي اللي هو توفيق الله ثم توفرناها ومحبة الزبائن لنا. طبعا قصصنا مع الزبائن ما كانت اللي هي قصة عادية أو رحلة عابرة, فكنا أنا مع الزبائن كانت علاقة قوية ومستمرة. كنا ما نفرق بين الزبون والأهل والأقارب, فكل من يكون زائر لنا هو أحد أقربائنا وأحد حبايبنا وأهلنا وناسنا.
0: اسمع لمسمى طبعا اسمع لمسمى,
1: فهذا الشيء اللي يميز نحن عن أغلب الناس. صح بأن ما كنا نقدم شيء أفضل, صح نحن ما كنا نقدم جودة وأسعار وتحطيم, ولكن بغض النظر عن هذا الشيء قدمنا أخلاق وقدمنا تعامل وقدمنا سمعة ذهبية لا يمكن أن نستغني عنها بيوم وليلة.
0: نعم.
1: هذا السر الأساسي لكون محبة الناس عن هذا المستوى.
0: صحيح.
1: له بعد توفيق الله عز وجل.
0: وما السبب كان في اتخاذ قرار الإغلاق؟
1: والله قرار الإغلاق هو ما كان سبب واحد, ولكن كانت عدة أسباب. طبعا في الأونة الأخيرة في السنين اللي ما بعد سنين بعد 2020 أغلب التجار وأغلب الاقتصاد في بلادنا وفي عدننا خاصة في المناطق الجنوبية كنا الأسعار من تدهور العملة, هذا أثر علينا بشكل كبير جدا لدرجة أنه خسرنا أكثر من نصف رأس المال. هذا كله فقط بسبب اختلاف الأسعار وتدهور الاقتصاد, فهذا كان السبب الأول اللي كسر ظهرنا من البداية.
0: نعم.
1: ثانيا مرت السنين ومرت السنين وحاولنا أن نكافح ونشتغل عن نفوسنا والحمد لله مشينا وتقلبنا, ولكن مع الأيام ظهرت لنا ظاهرة جديدة اللي هي ظاهرة البنوك حاليا في عدن.
0: نعم.
1: مثل ما أنت شايفة كلنا عارفين البنوك.
0: نعم.
1: ولا خلوا مكان, حتى الآن حاليا المعلن الرئيسي غدو مكشاك, يعني ما عاد باغيش مكان.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء برضه كمان نثر علينا من جانب ثاني, فإذا كان الجانب الاقتصادي مثر علينا أولا القوة الشرائية ضعيفة.
0: نعم.
1: الشعب بما قدرته المالية ما هيش متفوقة بحيث أن يجي شركة مالية.
0: صحيح.
1: فهذا كان سبب أول,
0: يعني الانهيار الاقتصادي بشكل عام هو اللي سبب هذا الشيء. طبعا نعتذر للمستمعين ولكن بنحاول اتصال عليه, أنا تفاجأت زيكم.

0: أستاذ عبد الله على القطاع. ألو أيوة تسمعني؟ تسمعني ولا لا؟
1: عندي
0: تسمعني الآن ولا لا؟ هل تسمعني؟ أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله؟

عبد الله تسمعنا؟ استاذ عبد الله تسمعنا الان؟ انا اسمعك استاذ عبد الله. الو استاذ عبد الله تسمعنا؟ الو الو مرحبا استاذ عبد الله. طب اذا مستمعينا الكرام دقائق بس للاسف شديد نشوف الاشكاليه ونرجع لكم مره اخرى.

0: إذن عدنا لكم مع ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله تسمعني الآن؟
1: نعم أنا أسمعك.
0: أيوة العفو منك على سوء الشبكة وبعض الظروف الغير مناسبة
1: للمقاطعة.
0: هذا الشغل متعودين عليه يعني حاجة جديدة. أعطيك العافية. إذا أستاذ عبد الله كما ذكرت نحن مسبقا ممكن نعيد الكلام إنه كان بسبب الانهيار الاقتصادي بشكل كبير، وليس نحن نقول يمكن أزمة عابرة ولكنها كانت أزمة اقتصادية بسبب الظروف.
1: نعم. الأزمة الاقتصادية كانت سبب رئيسي، ومع ذلك حاولنا نحن نحارب ونوقف على رجولنا.
0: صحيح.
1: تجاوزنا من هذه المرحلة وصادفنا مرحلة جديدة اللي هي مرحلة البنوك والصرافات. فهذا الشيء اللي هو موقعنا أساسا كان موقع يعني ممكن نقول موقع استراتيجي للبنوك
0: جدا،
1: فهذا الشيء اللي خلى الطلب أزيد من العرض لأنه كان ما في أماكن والطلب زاد على المكان. فنسبة لي أنا كصاحب عقار أكيد أطمح بشيء أفضل، أطمح بإيجار أعلى. ما يهمنا مثلا أي شخص ولا أفعلنا بأي شعور الآخرين، ما تهمنا عشرة سنين. فإذا كان همي الأول والأخير فلوس فكطبيعي أن أنا أتصرف زي التصرف، وحاول أنا أحول اللي موجود شخص أفضل أو شخص يدفع أكثر. فما نعرف أنه البنوك عادي عندها شيء طبيعي أنها تدفع، لأن بالأول بالأخير نحن مقارنتهم شغلنا بشغلهم ما هو شغل فلوس ولا هو شغل قلاب أموال، لا نحن شغلتنا فقط خردوات أواني، فيدوب أنها نطلع مصاريف، نحن يدوب نحن نواكب السوق ونواكب التطور بعكس البنوك. فإذا مثلا ارتفع عليه الإيجار يوما ما عادي ما يضره لأن الفلوس موجود.
0: صحيح.
1: هذا الشيء اللي أثر علينا برضه كمان أثر على صاحب العقار، مما كان خروجنا كان أسهل وضغط علينا بشكل أكبر. فهذا الشيء السبب الثاني اللي خلانا نخرج.
0: طيب أستاذ عبد الله، متى أدركتم إنه الاستمرار بالفتح إنه ممكن يكون مستحيل وبيعرضكم لخسارة أكثر وأكثر من الإغلاق؟
1: ما سمعت والله.
0: متى أدركتم تمام؟
1: نعم.
0: إنه استمراركم للمشروع بيكون مستحيل أو خسارته أكثر من إنه يغلق؟
1: نعم، لأنه نحن عندما فتحنا ذاك المحل كان تأسيسنا 80% ورأس مالنا هو 20%. فأنا إذا الآن بحط مشروع جديد عندي سيولة كبيرة فلازم أحط أقل شيء 50% اللي هي رأس مال اللي هي تأسيس، منها ديكور، منها تشليح، منها لمبات. فالتأسيس بحد ذاتها مشكلة، أنها تأكل فلوس تحط لها ميزانية مثل ميزانية رأس مالك. فهذه الإمكانية وهذه السيولة مش موجودة معها، بحيث إن إحنا لو انتقلنا مكان ثاني نحن نقدر نفتح ونحن نقدر نتحمل خسائر التأسيس في مكان آخر. بينما قد خلاص جاوزنا هذه المرحلة مشيناها وصحنا خسارة، ولكن نحاول نمشي بالحاصل. فإذا حابين الآن ننتقل بإذن الله نحن راح ننتقل وراح نشوف خير
0: يعني
1: أفضل.
0: في أمل إنه ممكن تفتحوا في
1: مكان آخر. بالانتقال راح يكلف نحن مبالغ، راح يكلف نحن جهد ووقت وتعب، ونحن ما كنا حقيقة متوقعين هذا الشيء.
0: صحيح. طيب أنتم يعني في أمل إنه ممكن إن شاء الله تفتحوا في مكان آخر؟
1: نعم بإذن الله. نحن في عندنا خيارين وهذه الخيارين لسه نحن ندرس عليها. طبعا سمعتنا ومكانتنا عند الناس ما راح نخسرها اليوم والليلة،
0: يعني ما بتنتهيش قصة العائلة بإذن الله
1: ويستمر عملنا وتكون فاتحة خير لنا بإذن الله. هذا الشيء ما يزعلش، يمكن تكون عشان تقروا شيئا وهو خير لكم
0: إن شاء الله يا رب. طيب نعم. يا أستاذ عبد الله أكيد أنتم ما واجهتم مشاكل كثيرة جدا قبل ذلك، ولكن كنتم مستمرين يعني دايسين لقدام ومستمرين رغم كل الصعوبات صح؟
1: نعم.
0: يعني ما أعتقدش إنه أول مرة إنه يجي لكم قرار الإغلاق، أكيد أقل لكم الفكرة من قبل، لكن كنتم عاطين لنفوسكم فرصة يمكن.
1: نعم. هو طبعا قرار الإغلاق ما كان بيوم وليلة خروج هنا، كان في مدة ما يقارب نص سنة اللي هي مدة كافية وزيادة. بعد نحن رتب أمورنا ووضعنا وقدرنا نحن ننجز هذا الموضوع بشهر واحد وعطفنا سامنا ومشينا. طبعا في كمان مشاكل ثانية اللي هي كانت تقريبا قبل سنتين كنا نواجه مشكلة بالضرائب، كنا نواجه مشكلة مزاولة المهن بالترخيص. طبعا فترة من الفترات كنا ندفع مبالغ بسيطة يعني مبلغ بسيط، بينما السنة اللي بعدها مباشرة، طبعا هذا تقريبا كانت السنة الأولى السنة اللي قبلها كذا سنتين، بينما يعني كنا ندفع قرابة على سبيل المثال نقول 100، فكنا ندفع 100,000 اللي هي مقابل ترخيص حاجة زي كذا، بينما السنة الثانية تفاجأنا أنها انضربت بثمان 800% وليس 100% ولا 200%، أصبحت من 100,000 إلى 800,000. هذا الشيء أثر على محلات كثيرة بالسوق، في بعض المحلات نعرفهم قفلوا وضرروا، وكان الضرر الأساسي هو من جهة حكومية، فهذه برضه كمان مشاكل وحليناها وتجاوزناها. فهذه خلاف الإيجار وخلاف الاقتصاد وخلاف التدهور الاقتصادي وخلاف القوة الشرائية بالشعب والمكانة، فالحمد لله بدأنا منها
0: الحمد لله. أو ربي يعين صراحة، فعلا الضرائب ومزاولة المهنة وحاجات كثير من التراخيص أصبحت هبة كبيرة على التاجر، فمش عارف من فين يحصلها ولا من فين فعلا. طيب أستاذي إيش اللي أكيد يعني حاولتم أنتم من قبل إيجاد حلول قبل الوصول لمرحلة اتخاذ القرار للإغلاق، هل كانت في فعلا حلول، هل أو ما هي الحلول اللي ممكن أنتم تتخذوها فيما سبق؟
1: والله حقيقة ما كان في تخطيط لحلول في حال نسبة خروجنا أم لا، ولكن كان في قبلها بسنين أن احتمال حنعزل اللي هي بفترة السوء الاقتصادي وفترة سوء الأسعار، كنا نفكر بإغلاق المحل وليس من جانب العقار ولا من جانب أي، من جانب الاقتصاد، فكنا نفكر أن احنا نقفل، ولكن حاولنا قمنا عسى وكلنا أن احنا نستمر ونحارب على نفوسنا، وحاربنا ومشينا، لأننا قد فترة واجهنا أن احنا ما نقدر نغطي مصاريفنا الشهرية، كان كل العائد من الداخل، بينما ما كان فيه لا مكسب ولا كان فيه حتى تغطية المدخرات الأساسية اللي هي مثل الإيجار والعمال، كنا ما نقدر نغطيها. فعشان هكذا فكرنا بالخروج وما كان في أي حل، بينما فكرنا بالاعتزال، ولكن حاولنا نحن نوقف عن نفوسنا وقدرنا نحن نوقف واستمرينا الحمد لله.
0: الحمد. طب كيف كان شعوركم أو شعور الموظفين لما أبلغتوهم أنه خلاص منقفل اليوم آخر يوم أو هذا الشهر آخر شهر، كيف كان
1: الشعور؟ والله الشعور أكيد شعور غير طبيعي اللي هو شعور بالصدمة، ولكن الحياة كذا يعني ما تقدر أنت توقف على نفسك شيء مدى الحياة، لازم تكون متقلب ما متقبل كل شيء بيجي لك. صح كان في شوية تأثير، كان في شوية زعل، ولكن خلاص لازم تتقبلها شئت ما بيك.
0: صحيح صحيح. طيب إن شاء الله كما قلت إذا توفرت معاكم البيئة الاقتصادية المناسبة، وكما قلت أنت تدرس أو أنت تدرسوا مكانين تقريبا، إن شاء الله بتفتحوا.
1: والله حاليا كل ما حبينا نحن نفتح مكان ثاني برضو كمان نسمع نفس الخبر اللي خرجنا من سببه، انه بارتفاع الاسعار ارتفاع سعر العقار وسعر الايجارات، فكل ما تروحي مكان تنصدمي سعر خيالي اخص من اللي كنت عليه.
0: صحيح للاسف الشديد
1: لما جيت ندور على هذا السبب، سببه معروف اللي هو البنوك.
0: صحيح.
1: فلامتى بتكون الرقابه مهمله على اصحاب العقارات، لامتى بيصير التدهور هذا والبنوك بتزداد وفلوس الناس بأمس الحاجة الأبسط الأشياء، بينما هذولا طغوا ودمروا كمان علينا اسمه، دمروا علينا أسعار الإيجارات، الآن أسعار العقارات أسعار خيالية جدا.
0: دحين صاحب العقار يقول لك هذا حقي وأنا
1: صاحب مشروع، بالله ما تفكر نفسك تفتح.
0: صحيح.
1: يقول ما تسمع إيجار يتجاوز 3,000-4,000 دولار، شيء طبيعي، هذا شيء خيال. تجي تروح لماليزيا ما يقولوا شيء كذا
0: للأسف الشديد.
1: فما في رقابة، في ضعف رقابة أكيد، في مال كبير جدا من جانب الدولة، ولكن نحاول نحن نتجاوز هذا الشيء ونحاول نحن نوقف على نفوسنا. فزي ما قلت لك احتمال أنه خلاص خروجنا من المحل هو فاتحة جديدة وباب جديد بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: فكرنا نحن نفتح محل جديد، ومثل ما قلت لك واجهنا صعوبات
0: بالإيجار
1: وصعوبة كمان بتأسيس، صعوبة كأننا بنبدأ من الصفر، صح أن لدينا سمعة لدينا اسم، بس برضه كمان يستحمل على عقابنا حاجات كثيرة جدا نطلب نحن ندفعها، وحقيقة ما عندنا هذا الشيء. فلساتنا هنفكر، لساتنا هنحاول، لساتنا هندور، وبإذن الله يكون الفرق قريب
0: إن شاء الله. طب هل بيكون نفس التوسع السابق أم أصغر؟
1: والله من ناحية لدينا سمعة لدينا اسم، بس برضه كمان يتحمل على عقابنا حاجات كثيرة جدا نطلب نحن ساعة وحقيقة ما عندنا هذا الشيء. فلسات نحن نفكر، لسات نحن نحاول، لسات نحن ندور، وبإذن الله يكون الفرق قريب
0: إن شاء الله.

بس دقائق وبنطلع بيفصل علينا الخط عشان إعلانات. تمام فاضل معنا بس كم استفسار, لكن إن شاء الله بنتواصل معك بعد الفاصل إذا ما كان عندك مانع. الله يعطيك العافية. وكما استمعنا للأستاذ عبد الله ناصر المدير التسويقي لمركز العائلة مول, إنه الانهيار الاقتصادي التي تسبب مع الجميع أو جميع المشاريع في هذه الأزمة الاقتصادية وإغلاق كثير من المحال التجارية والمشاريع التجارية, كما قلنا من السبب وكما هو معروف إنه الأسباب كثيرة ويتحملها الجهات الخاصة, الحكومة, عدم الرقابة, وأيضا أصحاب العقارات وكثير من الأسباب. إذن بنكمل هذا اللقاء, ولكن بعد الفاصل الإعلاني بطول معكم لا بعد الساعة 10. اللي كانوا بيتصلوا علينا أم أحمد وأستاذ علي وغيرهم كثير, أنا أتأسف باستقبل اتصالاتكم أيضا بعد الفاصل بعد ما كمل اللقاء مع الأستاذ عبد الله. خليكم معنا بعد الفاصل الإعلاني, لا تروحوش بعيد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
8: مستشفى الرياض الدولي
7: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
8: بأحدث التقنيات،
7: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
8: لا تنتظر،
7: تطمن على قلبك،
8: تطمن على قلبك
7: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان، وقلبك
8: وقلبك
7: في أياد أمينة،
8: في أياد أمينة.
7: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
8: في مستشفى الرياض
7: الدولي،
8: الدولي.
7: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
8: مستشفى الرياض الدولي.
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت نابخ أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد،

0: الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
0: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
0: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
0: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وانا مستمعين الكرام وتابعين الأحبة بعد الفاصل الإعلانية ومعنا ومعكم موضوع اليوم واللي بنتحدث فيه عن إغلاق المشاريع التجارية في عدن. وكان معنا طبعا الأستاذ عبد الله ناصر السمنة مدير التسويق لمركز العائلة مول. طبعا احنا هنحاول نتصل مع الأستاذ عبد الله مرة أخرى ولكن للأسف الشبكة مش خادمة نحن للأسف الشديد، ولكن ممكن أن نستقبل اتصالاتكم. طبعا نعتذر في السابق نحن مستقبلنا اتصالاتكم لأنه بسبب التواجد الضيف معنا عبر الهاتف وكان لازم نأخذ وقتنا مع الضيف. ما نتصل ونقول ألو مرحبا. يا ألو يا صباح الورد. ألو صباح الورد.
1: صباح الورد والفل والياسمين، كيف حالكم؟
0: الحمد لله. هلا يا أم أحمد، كيف الحال؟
1: أيوة أم أحمد، على الموضوع يعني الأخير
0: المسلسل المصري زكريا أبو الندى بطولة

0: جدي يجي يقول له المستأجر يسلم كذا كذا ولا خرج. يعني مش معقول يعني كذا. دحين هذا تنفير للتجار. يعني تعرفي إن جابوتي ويعني تلقي يعني كل تجارنا هناك بسبب إيش؟ بسبب إنه كل شيء هنا عندنا يفرضون عليهم فرض غالي. يعني فهم لي؟ أيوة. نحن ليش ننفر التجار؟ ليش ما نستقطبهم؟ ليش ما نحاول إن يعني إيش نكون حلول وسط كدولة؟ فين وزير الاقتصاد؟ فين وزير المالية؟ فين وزير هذولنا؟ فينهم من ده كله؟ مش معقول تسيبوا التاجر مع صاحب العقار. لازم يكون حل وسط. فلا يقول لك لا تظلمي ده ولا ولا لا يمشي. لكن هنا يعني هنا ما فيش الدولة غائبة. الدولة غائبة بشكل عام يعني من البلاد. نحن ما وصلناش للفوضى هذه إلا بسبب غياب الدولة. تهمك القانون. هنا القانون هو سيد الموقف يعني بكل شيء. أيوة يعني والله يعني لما شفت الصورة صراحة يعني ما شفتش المول هذا. بس شفت الصورة يعني كذا كأنه لما يكون حاجة مهجورة. يعني صراحة يعني
1: تزعلي عليها يعني. نعم بس لا المكان أكيد هو ما بيكونش مهجور لأنه المكان مطلوب. وكما قال الأستاذ عبد الله إنه في طلب كثير على المكان إنه يرجع بنك أو صرافة.
0: أصحاب كريتر كلهم قالوا أيوة. بس الحين يقول لك الإيجار فصعد. قال له يا زياد الإيجار يعني هنا فصعد إيجار. يعني أنت تعرفي بالشيء الفلاني عاد خاصة لما يكون مركز تجاري يشتو وبالدولار كمان. يقول له يا سلم سعودي بالدولار. يعني هنا لازم أقول لك هي لازم تكون سياسة الدولة. فين وزارة الصناعة؟ فين؟
1: طب تعرفي حد
0: هنا؟
1: تعرفي حد أنت مثلا من قبل كان معه مشروع ناجح وفجأة تقفل؟
0: أيوة لا لأنه في هذا يعني صراحة تسمعي إنه يكون في مثلا مشاريع ناجحة وكذا وتقفل. يعني مستويش هكذا. فلازم يعني هنا وزارة الصناعة مع وزارة التجارة مع إيش اسمه الوزير المالية وزير الاقتصاد وزير مدري مين. المهم هذولنا اللي هم الرؤية بالاقتصاد. افتهم لي؟
1: نعم.
0: يعني كيف أنت تشتو البلد تستثمر وتشتو التاجر؟ التاجر بإيش؟ التاجر يشتي يعني ما يشتيش يخسر رأس ماله. فهم لي؟ مش معقول يصلح مشروع ومشروع فاشل. لا لازم أنت تشوف هنا إيش الطالب التاجر يشتي وإيش المواطن يشتي. هنا خليك أنت حكم بالوسط. يعني شوف هنا لا تظلم ذا ولا تظلم ذا. صح يا بنتي؟
1: أيوة صحيح.
0: أيوة. إن شاء الله ربنا يعني يهدي الأمور. وإن شاء الله ربنا يعني صراحة
1: اللهم
0: يعني ما رحتوش بس لما شفته ويعني أصحاب عدن يقولوا إنه كان بالنسبة لهم يعني كان مناسب لهم.
1: كان جدا مناسب. في أشياء جميلة جدا وكثير من الناس كانت بتحتاج.
0: أيوة أشياء قالوا إنه كان بالنسبة لنا كريتر يعني مناسب لنا. صحيح. يعني واحد يشتي حاجة من المول يشتي كذا يعني هنا كان مسهل لهم. الله كريم يا بنتي. ربنا غير ربنا فوق كل شيء.
1: الله يعطيك العافية يا محمد. شكرا على
0: صاحبه إن شاء الله بإذن الله الكريم.
1: شكرا.
0: في أمان الله.
1: مع السلامة. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحبة طبعا جاءتني رسالة من الأستاذ عبد الله أنه يعتذر على عدم استكمال المقابلة معنا. هو كان تقريبا استكفينا معه في المقابلة ولكن كان في أسئلة بسيطة. لو حابب أنه يعطي كلمة أخيرة وإلى آخر وبعد كده بستقبل اتصالات المستمعين. ولكنه اعتذر لأنه مشغول شوية وكذا. ولكن نقول له تسلم الله يحفظك. شكرا على إعطائك وقت لنا وأنك تواجدت معنا عبر الحلقة وعرفنا من إنك بعض الأسباب اللي هي جزء من سبب إقفال المحلات وكان كبير. يعني المثال الكبير النموذج الكبير كان مشروعكم مشروع العائلة مول بحكم أنه أجدد مشروع تقفل واللي عمل صدى بين الناس. وكما سمعنا أنه كثير من المشاريع إن كانت كبيرة أو صغيرة بيتقفلوا بسبب العملة وارتفاع العملة وارتفاع أو الارتفاع الأسعار ما يساويش سعر العملة بسبب الإيجارات بسبب المواد وارتفاعها بسبب الضرائب بسبب الجبايات كمان بسبب أشياء كثيرة وعدم الرقابة وإلى آخره. معنا اتصال وخلونا نستقبل أول اتصال أو ثاني اتصال عفوا. ألو مرحبا.
2: ألو.
1: يا هلا ويا هلا ويا مرحبتين والله. وينك أخيو؟ وينك أخيو مغيب علينا؟
2: سمع خلينا اجيب المقدمه.
1: لا لا ما فيش انا ثاني. ليه فينك مغيب؟ هذا لو كنت حلك هذا لو كنت موجود. انت لك مغيب لك فتره.
2: يا صباح الخيرات.
1: صباح الخيرات
2: يا اميت. اهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
1: يا اهلا وسهلا.
2: تحيه لك تحيه للطاقم. نبعث لكم الصحه والمصالح. تحيه للمشتركين والمستمعين ويبعث لهم الصحه والمصالح. بدنا نحكي.
1: تفضل احكي.
2: لساته ما حكينا.
1: لا لسه. هذه ترويقه بسيطه بس.
2: تمام هكذا لما تجاوب معي.
1: تفضل.
2: شوف يا ست الكل.
1: تفضل.
2: اول انا احيي هذا الشاب الذي كان معاكم مقابله.
1: سلام الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقه. عزيمته قويه وان شاء الله ناجح وبيتغلب على الصعب
1: ان شاء الله يا رب.
2: الله يوفقه ان شاء الله. الله يوفق شبابنا كامل.
1: امين يا رب ان شاء الله.
2: شوفي اول حاجه اذا وجدت العزيمه في الشاب لمشروع معين بيكون ناجح. إذا تراجع من البداية تعثر في أشياء وتحطم معنويا ما بيتقدم خطوة.
1: صحيح.
2: كما نطلب من الدولة لأنه الآن قطاع خاص هو اللي يتحكم بالسوق. الدولة بالنسبة لتراخيصها بالنسبة للرسوم تخفضه قليل. بالنسبة للشباب تعطي فرصة مثلا مجاني لمدة 6 شهور على بال ما يوقف يعني ويوقف على رجوله وينجح عمله. يعني مفروض هكذا. مستعجل هو إنسان بيشتغل يعني شاب طموح مستعجل إنسان مليونير هو. صحيح. وبيبدأ بحاجة بسيطة وإن شاء الله حبه بيتقدم بيتطور
1: إن شاء الله يا رب. صحيح.
2: لهذا الدولة عليها أن تخفف على هذون الشباب للمشاريع من حيث الرسوم. كما أن الدولة عليها إصدار قانون للإيجار يحكم المالك. مش على كيفه 6 شهور يكردنا ولا سنة ومع السلامة حصل له واحد يدفع زيادة مني.
1: والله حق العقار وأنا حر. أشياء أكسب في هنا بنوك في مصارف في أشياء يدفع أكثر بالدولار. أنتم شو خارج معي؟ لا أنا أجاوب لك. أنا أجاوب لك الآن.
2: يعني أقل شيء أنا أتعاقد معه 5 سنين.
1: كم مات 5 سنين حتى؟
2: أنا بعدين خسرت ولا تعبت ولا أقدر أخرج. لكن هو ما يحكم علي. أنا بداية نجاحي ويجي يقولنا حصل واحد أعلى مني. ما فيش. وتحديد السعر بالنسبة للدولة المفروض تحدد سعر. هذه عمارة جديد. هذه في سوق. هذه في الأطراف. هذا وسط مكان. هذا يعني على مدى حركة الموقع والمكان وكم المساحة وكم الكذا زي مصر. صحيح. يقيسوا الطول والعرض حق القراص حق المكان كم كذا وفي السوق مش في السوق درجات يقسموها. هذا إيجاره من كذا كذا إلى كذا كذا. هذا إيجاره من كذا كذا إلى كذا كذا. وما تقدر تخرجه إلا بعد 5 سنين وبالتراضي بعدين. هذا صح. لكن يجلس 6 شهور عاده بدأ يستقيم بدأ يشتغل وقال له الله معك حصل واحد بيدفع بالدولار وأزيد. هذا يعني مصيبة. الدولة راقد.
1: صحيح.
2: يلا شكرا. كمل.
1: شكرا لك أستاذ أحمد. الله يعطيك يا أحمد. عفوا
2: يا أحمد.
1: تحياتي لك. إذن كم استمعنا لبعض مستمعينا ومتابعينا حول هذا الموضوع. طبعا الأسباب كثيرة جدا والعوامل اللي أدت إلى إغلاق كثير من المشاريع كيف ما كانت حجمها إن كانت كبيرة مولات مراكز تجارية محلات أو حتى مشاريع أونلاين أو مشاريع في البيت أو إلى آخره أو حتى بسطة أو ميز كيف ما كان مشروعك فأنت تقفل. ليش؟ يمكن يكون ما فيش عليه عرض أو عرض والطلب يكون ما مش مقابلين بعض. أيضا الوضع الاقتصادي كما قلنا أشياء كثيرة تسبب الانهيار لمشروعك. معنا اتصال أيضا. خلونا نستقبل اتصالنا. ألو مرحبا. يا صباح الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. صباح الخير سيد محمد.
3: حالك شمية.
1: أهلا وسهلا في بك.
3: نعم.
1: أيوة يا هلا تفضل.
3: حياكم الله.
1: الله يحييك.
3: أنا أفضل يوم من أشياءكم وأضح من عدل الغد كان لك ضائعين أشكال أنه أشياءكم يوم.
1: نعم تفضل.
3: على 99 بطل الساعة.
1: نعم.
3: تماما حول هذه الامور يعني سمعت ام احمد واحمد درني صراحه في امور عمار كثيره منها اولا انه العمله هذه العمله حتى كان اعلنوا انها سعر ثالث
1: صحيح
3: صراحه يتصرفوا بعملات اخرى على مزاجهم وانا اعرف ناس كثير يقولوا بالاعلان انها سعر كذا ولكن بالصرف سرين يصرفوا بصرف اخر الشيء الثاني الايجارات صراحه الايجارات اصبحت بنات محمد بالريال السعودي بدل حتى على اساس المشاكل بالدولار بالريال هذا خطا خطا كبير انه غير الدوله الشيء الثاني انه الايجارات بعضها خيام مرتفعه اذا فات الجبايات حرقوهم الجبايات كان بيتكم مثلا على الموضوع هذا
1: صحيح
3: الجبايات كثرت جبايات تفضل ما يجي مش مضمون يجي لك اي واحد يقول لك اعطيني هذا كذا واكتب لي الفاتوره كذا ونص كذا فساد هيدا على مليون يقول له اكتب لك نص مليون واعطيني مبلغ معين ما ليش مبالغ يكون التاجر مظلوم والدوله مظلومه شيء ثاني غياب الدوله كان صراحه كل الاجابات راحت كان جهاز اسعار كان الدوله تضبط الاسعار أذكر إن قبل يومين أحمدي كان واحد مشهور كبير يتكلم عن الموضوع هذا قال كل إيجابية في عدن كانت إيجابية طمست ولم يأخذ بها ولهذا فقط ما حكاية سياسية وصناعات رغم أنها ما ليس علاقة لأن النظام الإداري والفساد المالي موجود مش موجود النظام الإداري والفساد المالي انتشر
1: صحيح
3: ضيفكم سمعته يتكلم صح كلام كثير
1: هذا
3: ما واحد يكون مول الشباب يفتح مكان سليزة تكسبه من كل مكان الجبايات والأسعار والعملة إذا أنا قطع الكهرباء بالحال مواد يخزنها تتكلف عليه
1: لا لا هم عندهم أي مواد
3: دقائق ولا أسماء كل حاجة
1: ويحتى
3: عن سكري
1: نعم
3: يريد ثلاجة تبكيل في معناته على حاجات كثيرة
1: صحيح.
3: الباب غيرها
1: صحيح
3: أمور كثيرة شميع أنا نتواصل صراحة مواضيع حلوة بس صراحة مع الحمادات الشبكة تعطل لكن الحمد لله اليوم تمام وفضل من عزل الغد
1: الحمد لله دائما إن شاء الله نكون عند حسن ظنك
3: نعم
1: إن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنك
3: سمعناك الله يحفظك إن شاء الله نتواصل على خير
1: الله يعطيك العافية
3: بعضي ما نتفل شوار تاني مواضيع أهم شيء إنك مليح إنك تلدي علينا أشكرك
1: إن شاء الله أكيد ولو على رأسي سيد محمد تحياتي إذن مستمعنا الكرام متابعين الأحباء وكما استمعنا أيضا الأستاذ محمد فضل عن بعض الأسباب أيضا في هذا الوضع إذن كما قلنا إن إغلاق المشاريع مش مفصل بس بنتيجة سلسلة من الضغوط الاقتصادية اللي بتتراكم على أصحاب الأعمال فهو دائما يجي القرار إنه خلاص أنا بستمر بستمر بستمر بس من بعد أن كسرت النكبات تقول خلاص إنه الاستمرارية بتؤدي إلى خسارة أكبر من إن أنا أغلق تماما فالخسارة بتكون أقل فخلونا أخذ أقل الخسائر زي ما يقولوا ففي عدة عوامل منها نقول تراجع القوة الشرائية زي ما قلنا للمواطن يعني مع انخفاض قيمة العملة الآن كما نحن نعرف أنه العملة متوازيش قيمة الأسعار المتواجدة بعكس كان بالسابق العملة مرتفعة والأسعار موازية نوعا ما تمشي معنا الأمور لكن الآن أصبح في فجوة كبيرة ما بين العملة وأسعار السلع والخدمات فأصبحت الأولوية لدى كثير من الأسر أنه تنفق على الاحتياجات الأساسية أما الكماليات والأشياء الثانية نتراجع عنها يعني أنا خلينا مش ضروري أخذ أشياء أنا مش محتاجها بشكل ضروري أنا صح محتاجها ولكن بحاول أعيش من غيرها فخلينا بالأساسيات يعني أنا بالراشان كنت أخذ أشياء كثيرة الآن بأخذ بس إلا الرز والزيت والدقيق تقريبا والصلصة تقريبا والشاهي نستا والسكر الناس بدأت تأخذ كذا ما تأخذش أشياء ثانية نهائيا إلا لو قدرت فهذه نتيجة لانخفاض الإيرادات وتراجع الأرباح صعوبة تغطية المصروف التشغيلية وكمان ما ننساش إنه ارتفاع تكاليف التشغيل أصحاب المشاريع يواجهوا زيادة مستمرة بإيجارات المحلات كما قال الأستاذ عبد الله فواتير الكهرباء والطاقة البديلة الآن أصبح الكل لازم إنه يوفر طاقة بديلة لأن الكهرباء مش موجودة في بلادنا فما ينفعش ما ينفع لكش مشروع إلا بكهرباء شغال 24 ساعة فهذا كمان عليه تكاليف كثيرة أيضا إيجارة المحلات اللي دائما بترتفع أكثر وأكثر وأكثر صاحب المحل طبيعي أنه عنده عروض أخرى وأحلى وعينه طمعانة في المحلات أو البنوك والمصارف اللي تحتاج إيجارات فيقول لك خلينا نستفيد أكثر من الشخص التعبان هذا واللي ما يكسبش كثير كما قلنا الفواتير أيضا الكهرباء أحيانا وغيرها النقل والشحن رواتب الموظفين واللي متكفيش وأحيانا يطلبوا علاوات يطلبوا إلى آخره وأسعار المواد بشكل عام والضرائب والجمارك والجبايات وإلى آخره بعد وعندما ترتفع هذه التكاليف وتكون أكثر من الإيرادات يبدأ المشروع يحقق خسائر كبيرة جدا. كما قلنا أسعار الصرف كمان اعتمدنا إحنا معتمدين كثير أو التجار بالذات معتمدين على الاستيراد، فانخفاض قيمة العملة المحلية يرفع تكاليف البضائع المستوردة ويجعل التسعير أصعب، لأن رفع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، الناس ما عم بتشتري يشتغل لك مش مخارج معنا. وأيضا ضعف البيئة الاستثمارية، أي مستثمر يبحث عن بيئة مستقرة توفر فيها وضوح في الأنظمة والإجراءات وخدمات مستقرة، تكاليف أيضا يمكن أن تكون معقولة، وعندما تزداد حالة عدم اليقين يتردد المستثمر في التوسع في ضخ استثمارات جديدة أو يقفل أو يفكر بأشياء أو حلول أخرى. فلذلك مستمعينا الكرام دائما الاقتصاد أو الأثار الاقتصادية لإغلاق المشاريع تكون كبيرة جدا، فيها ارتفاع معدلات البطالة، انخفاض حجم النشاط التجاري، ترهق على الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، انخفاض الاستثمارات الجديدة، زيادة الفقر بسبب فقدان مصادر الدخل، وأيضا ركود الأسواق وضعف الحركة التجارية. لذلك نتمنى من الجهات المختصة والرقابات أن تحد من هذه الظاهرة للأسف الشديد الذي بدأت تنتشر بشكل كبير. رسالتنا الختامية نقول إغلاق مشروع واحد لا يعني خسارة صاحبه فقط، بل يعني فقدان وظائف وتراجع الحركة التجارية وانخفاض ثقة المستثمرين. فحين تتكرر هذه الظاهرة يصبح السؤال الأكبر كيف نحافظ على ما تبقى من المشاريع ونهيئ بيئة تساعدها على الاستمرار والنمو، ويا ترى من هو المسؤول؟ إلى اللقاء في حلقة جديدة وجمعة مباركة، مقدما من صباح الورد في عدن يا FM معكم سومية سمير، نلقاكم بخير وعافية، مع السلامة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا. وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: زكريا أبو ندى.
1: دي تاني حلقات من برنامج خلي بالك مع النجم زكريا أبو ندى، ونسبة مشاهدة غير مسبوقة، وعايزين نعرف رسائل الجماهير. في واحد كاتب لك مراتي بتسرق فلوسي، أعمل إيه؟
2: ده سؤال جميل قوي. السرقة الأسرية لازم تنوع أماكن الفلوس، وإياك وإياك تحدد مكان واحد، ضل في الدولاب، درج الكومودينو، شنطة، لا ضل غلط بعينه. لازم تكون عبقري وذكي وتعرف من أين تؤكل الكتف وإزاي تخبي من مراتك فلوسك.
1: طب سؤال تاني، لو مراتي معايا في نفس الشغل وعارفة مرتبي، أعمل إيه؟
2: اسمح لي أقولك إن وقعتك سودة ومهببة، بس كل حاجة وليها حل.
1: طب وإيه الحل يا زكريا؟
2: خد قرض وحول مرتبك كله على البنك.
1: وفلوس القرض؟
2: قولها أبويا عمل حادثة، أمي اتجننت، أختي اتطلقت، المهم تهرب بلوكشة الفلوس دي من إيديها.
1: برافو برافو يا زكريا، عبقري، نبغى يا أبو ندى، نبغى، أسطورة، الأسطورة الذهبية السيد زكريا.
2: لم علينا عبيدك يا رب، ده شعاري في الحياة والحمد لله.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: أنت بتقول إيه يا شهبور؟
3: بقولك في رئيس قناة مشيحة، راجل أعماله ملياردير، تاجر قطايف أساساً. الراجل ده عايز يتعاقد مع أبو ندى بعشرين مليون جنيه.
1: عشرين مليون جنيه؟
3: لا، عشرين مليون دولار.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: أنا مش عارف مالك يا أستاذة سمر، بقالك كام يوم كده متغيرة معايا، طقم حنية وطقم دلع، هو إيه الموضوع بصراحة كده؟ في إيه؟
1: إيه يا زكريا؟ مالك كده مش طايقني؟
2: أنا مش طايقك؟ وأنا هعمل كده ليه؟ ده أنت حتى أكرمتيني وخبتيني عندك، يعني الحياة عسل معايا قوي.
1: مش عارفة، أنت زهقت مني ولا إيه؟
2: أنا؟ لا أبدا، بالعكس، أنا يعني
1: قول يا زكريا، قول ما تخافش. انت ايه؟
4: انا عايز اكلم جوز عمتي.
2: وهو انت ليك عم عشان يبقى ليها جوز؟ ده انت اساسا لقيته ومالكش اهل يا ابني.
1: استاذ شكوكو، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
4: جوز عمتي عايز اكلمه.
1: اسمع يا استاذ شكوكو، حضرتك ممكن تاخد موبايلي وتتصل باللي انت عايزه، ماشي؟
4: يا ريت حضرتك، يعني بعد اذنك كده اديني موبايلك.
2: هاتي موبايلك. ايه بابا؟ بس يا ابني، بس يا ابني غور من هنا.
4: هو ايه في ايه؟ هو ايه الموضوع ده؟ مالكم
2: يا ابني؟ امشي من هنا بقول لك.
1: خلينا في موضوعنا يا زكريا.
2: موضوع ايه؟
1: كنت بتقول حاجه. عايز تقول ايه؟ كمل.
2: عايز اطلب منك طلب.
1: اطلب
2: ايدك.
1: بجد يا زكريا؟ ايدي؟
2: ايوه ايدك على 200 جنيه.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: عملت ايه يا دينيس؟ وصلت ليه؟ البامبي بيضيع يا دينيس.
6: وعهد الله ما هسيبه، بس الاقيه.
5: وعهد الله ما هتلاقيه، ده اتشفر خلاص، بقى مشفر، محدش هيقدر يوصل له.
6: مش على دينيس يا باشا.
5: نفسي ارجع مشهور زي زمان، والناس تشاور عليا وتقول بامبي تارارارارارارا، بامبي بامبي بامبي بامبي، وامضي اوتوغرافات. ده انا كنت نجم الجيل، صحافه واعلان وميديا وسوشيال ميديا. دلوقتي بقيت ملط، سرق الخاتم وسرق عمري معاه.
6: خلاص بقى نجم.
5: ما تقوليش يا نجم، قول لي يا وهم. انا وهم وهم وهم وهم يا دينيس. انا ضعت وضاعت ايامي كلها، بقيت ماضي وذكرى، دول شالوا اسمي من ويكيبيديا. انا انتهيت يا دينيس، انتهيت خلاص.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: بقول لك مخنوق وزهقت، هو انا هطلع من تربه لتربه؟ يا عم سيبني بقى.
4: صدق انك مفترى زعتر، عايز تسيب العز والمنجهه دي وترجع للتراب تاني.
7: عايز اغير جو، عايز اشم هوا نضيف.
4: وانت بقى في التراب هتشم هوا نضيف يا عم زعتر؟
7: ومالها التراب يا غشيم؟ طب دي التراب هواها نضيف مليون مره، احلى من هوا القصور والفلل والحاجات دي.
4: يا سلام، ازاي بقى؟
7: التراب دي ما فيهاش ثاني اكسيد الكربون، ما فيهاش حد بيتنفس، الناس كلها نفسها اتكتم وماتوا، ما حدش بيلوث الجو، ما فيش ميت بيشرب سجاير ولا بيلف سجاره حشيش ولا بانجو. بقول لك ايه، انا لازم اروح اقضي مصلحه عندي في التراب وارجع اوام على السخان، لحسن عمري كده هيضيع هنا.
4: طب ولو زكريا سالنا عليك اقول له ايه؟
7: قول له بفك زنقه وجاي.
4: اللي تشوفه عم زعتر.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: قلت ايه يا استاذه سمر؟
1: في يا معلم شيح.
3: الأستاذ شيح المرجوشي أكبر تاجر حمير في الوطن العربي. الأول كان بتاع قطايف وقلب بتاع حمير.
1: حمير؟
8: ومالها الحمير؟ لا تلوث ولا زحمة ولا حوادث. عمرك شفت حمار دخل راس براس في حمار زيه؟ الحمير بتعرف تمشي من غير حوادث يا أستاذة، إنما البشر لمؤاخذة كل 5 ثواني حادثة وحادثة وحادثة. ده بيعملوا في الصفيحة 50 حادثة.
1: طلباتك يا شي حبي.
8: عاوز الواد أبو ندى ده اللي كل العالم بيتكلموا عنه، عايزه.
1: إيه، انت عايز تزود مبيعات الحمير عندك ولا ايه؟
8: ايوه طبعا، انا عارض 20 مليون دولار عقد لمدة 4 سنين، يعني اغلى من اي لعيب في مصر. اظن كده عداني لعيب وازح.
3: واحنا معلم
8: 2 مليون دولار ليكم.
3: يا نهار اسود، انت بتتكلم بجد يا معلم؟
8: شيحة لا يكذب، شيحة لا يخون. قلتوا ايه؟
3: قلنا موافقين طبعا،
1: بس انا عندي شرط.
8: شيحة لا يشرط عليه احد.
1: احنا صحاب الحق في الماتيريال، احنا بس.
8: ايه الماتيريال ده؟ لا مؤاخذة، ماركة بنطلون الاخ ابو ندى مثلا.
3: المعلم مش فارق معاه الحاجات دي يا سمر، اهم حاجة عنده ظهور ابو ندى عنده في القناة بتاعته.
1: صحيح، يا قناة اسمها ايه؟
8: شيحة تي في.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: قناة شيحة تي في؟ إيه القناة الحماري دي؟
1: دي قناة جديدة يا زكريا.
2: دي أكيد قناة بنقعد نعيد ونزيد فيها عشان التكرار بيعلم الحمار، صح؟
1: قلت إيه؟
2: أقولي في إيه؟
1: نمضي العقد؟
2: عقد إيه؟
1: البرنامج الجديد
2: بتاع قناة شيحة؟
1: أيوة، عليك نور.
2: ماشي،
1: موافق؟
2: بس البوليس هظهر إزاي في القناة والبوليس هيسيبني في حالي يعني؟
1: أنا هحميك ما تخافش.
2: هو أنت مالك مخطوفة كده ليه؟
1: لا ولا حاجة، امضي بقى يا أبو ندى، امضي.
2: لا مش همضي.
1: لا ليه؟
2: عشان أنا عرفت كل حاجة.
1: عرفت كل حاجة؟
2: أنا كنت عارف من الأول طبعا، بس الحقيقة أن أنا أتأكد.
1: أنت أتأكدت؟ أتأكدت إزاي؟
2: الحقيقة واضحة زي الشمس يا بنت الناس.
1: زكريا أرجوك، أنا أسفة.
2: أرجوكي ما تتأسفيش.
1: أبو ندى أنت عرفت الحقيقة إزاي؟
2: الحقيقة أنا ما بعرفش همضي، وممكن أبصم أوختم على أي عقد.
1: الحلقة الجاية على قناة إيه؟
2: شيحة تي في.

رؤيا اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

خير بالباكر عيوني تبار يا مع الخير بالباكر عيوني تبار يا وفي عملاق قد غاب القلب بعد وده وبالنور

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4074.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
15: اسمعها
10: تعشقها
15: تعشقها. اسمعها تعشقها.
16: وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
10: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
16: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
10: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل

0: الفندق القصر، جوال 574047، أو على الرقم الأرضية 02-362-37، أو 02-362-8888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
0: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633، أو 718-4-74.

0: في قديم الزمان يوم كانت الأرض في بداية تكوينها كانت تتعرض الكثير من ضربات النيازك والمذنبات، ومع مرور الوقت أصبح الكون أكثر هدوءا والأرض أكثر حماية، وأصبح من النادر التعرض لترك الضربات الكونية. لكن كوكبنا ليس معزولا عن الفضاء، واليومنا هذا يخترق غلافنا الجوي الكثير من الأجسام اللي ممكن تسبب ضرر جسدي أو مادي يوم تصطدم بالأرض. فما هي هذه الأجسام؟
1: بعض الأجسام اللي سقطت على الأرض كانت أجزاء من الحطام الفضائي أو المداري، ولكن شو هو مصدر هذا الحطام؟
0: نشاط الإنسان اليومي على الأرض ينتج عنه مخلفات كثيرة، ولكن هذا الشيء ما يقتصر على الأرض فقط، وإنما نلاقيه في الفضاء ونسميه الحطام الفضائي، وهو أجزاء من مركباتنا الفضائية وأقمارنا الاصطناعية اللي أطلقناها إلى الفضاء. أغلب هذه المخلفات تسقط على الأرض بينما يحترق بعضها أثناء دخوله الغلاف الجوي، إلا أن الكثير منها ما يزال يدور حول الأرض.
1: أحدث التقديرات تقول أن في حالياً أكثر من 500,000 قطعة من حطام المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية اللي تدور حول كوكبنا. هذه النفايات الفضائية ليست ثابتة، وإنما تتحرك حول الأرض بسرعات تتجاوز 28,000 كيلومتر في الساعة، يعني ما يعادل أكثر من 7 مرات سرعة الطلقة. فالسؤال الآن، شو هو حجم هذا الحطام؟
0: ما نقدر نقول أن قطع الحطام الفضائي لها حجم ثابت، بعضها ممكن يكون صغير مثل القطع الدقيقة الناتجة من طلاء المركبات الفضائية، أو كبيرة جدا مثل الأقمار الاصطناعية اللي انتهت مدة عملها. لكن الكثير من الحطام نشأ من انفجارات في مدار الأرض، وهو عادة ناتج من الصواريخ الفضائية.
1: الحطام الفضائي يشكل خطر حقيقي على الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية، بالإضافة للخطر اللي ممكن يتعرض له البشر عند اصطدام هذه الأجسام بسطح الأرض. ولكن كيف يحمي رواد الفضاء أنفسهم من هذا الحطام؟
0: وكالات الفضاء تعرف الأماكن اللي تكثر فيها القطع الكبيرة من الحطام، لذلك تمتلك محطة الفضاء الدولية القدرة على تغيير مسارها حتى تظل بأمان من أي ضرر ممكن تسببها هذه المخلفة. بالإضافة أن المحطة تمتلك شيء يشبه الدروع لحمايتها، يعني الحطام بيصطدم بأجزاء إضافية بدلا من أجزاء مهمة. أما بالنسبة لرواد الفضاء الموجودين في المحطة فبتساعدهم بدلاتهم الخاصة على تجنب أضرارها، فيوم يخرج الرواد في عمليات سير في الفضاء يلبسون بدلات تشبه الدرع الواقي من الرصاص، لأنها تحتوي على طبقات سميكة من المعادن اللي تحميهم من أي اصطدامات.
1: لكن خطر هذا الحطام ممكن يوصل للأرض، وحتى نعرف شو هو إحساس أن ينزل علينا جسم من الفضاء لازم نسمع قصة لوتي ويليامز، الإنسان الوحيد على الأرض اللي ضرب حطام فضائي من صنع البشر.
0: في يناير من سنة 1997 وحوالي الساعة 3:30 PM، كان في امرأة اسمها لوتي ويليامز تتمشى مع صديقتها في حديقة في تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حين تفاجأوا برؤية كرة نارية ضخمة تسير في السماء. وبعد أقل من 30 دقيقة هذه المفاجأة تحولت إلى خوف، من بعد ما شعرت لوتي إن في شيء لمس كتفها، بالرغم من أن ما كان في غيرهم في الحديقة حينها. صارت المرأة تركض وهي تفكر إن في شخص طلع من بين الظلال يركض خلفها، ومن الخوف ما كانت تتجرأ أن تنظر حتى تشوف شو اللي وراها، ولكنها سمعت صوت شيء يضرب الأرض، ووقتها رجعت لتعرف شو هذا الشيء، وشافت جسم معدني حجمه مثل علبة مشروبات غازية، واعتقدت أن اللي وجدته كان قطعة من نيزك. فرحت لوتي باكتشافها وأخذت معها القطعة اللي نزلت من السماء إلى المكتبة المحلية، ومن هناك تم إرسالها إلى مركز مختص بدراسة الحطام الفضائي، وحين تمت دراسة الجسم لمعرفة طبيعته تبين أن جزء من صاروخ دلتا 2 اللي أطلقته أمريكا في سنة 1996، وهذا الجزء مكون من نوع من المواد اللي تستخدمه ناسا في عزل خزانات الوقود.
1: كانت المرأة محظوظة وما تأذت بسبب هذا الحادث، لأن اللي لمس كتفها مثل ما قلنا كان جزء من غلاف خزان الوقود الخاص بالصاروخ. أما الخزان بأكمله واللي كان وزنه حوالي 260 كيلوغرام فسقط في نفس الفترة تقريبا في ولاية تكساس الأمريكية، وسبب أضرار كبيرة داخل إحدى المزارع. حتى ما تقلقون من التعرض للخطر بسبب الحطام الفضائي، خلونا نطمنكم بأن الإحصائيات العلمية تقول بأن احتمال إصابة شخص ما بحطام فضائي ما تتجاوز 1 على 3200، أما احتمال إصابة شخص محدد ما تتجاوز 1 على تريليون، وهو أقل من احتمال إصابة شخص بالصاعقة.
0: طبعاً إذا نريد ننظر للموضوع من جانب جغرافي حتى نطمن أكثر، لازم نتذكر أن 71% من مساحة كوكبنا مغطى بالمياه وخالي من البشر، يعني نحن نعيش ونعمل على 29% الباقية. وفي سنة 2008 أوضح تقرير أن 95% من سكان الأرض يعيشون على 10% فقط من هذه المساحة، يعني الاحتمال الكبير أن الحطام ينزل في المناطق الغير مأهولة من اليابسة.
1: من يوم ما بدأ عصر الفضاء قبل أكثر من 50 سنة، ما تم تسجيل ولا حادثة وفاة وحدة بسبب سقوط أجسام صنعها الإنسان من الفضاء. ولكن يوم نقول بأن هذا الحطام الفضائي يشكل خطر يهدد البرامج الفضائية من جهة والإنسان على الأرض من جهة ثانية، أكيد يومها ما بنبقى جالسين بدون أن نحاول إيجاد حلول لهذه المشكلة. وبالفعل تبحث عدة وكالات وشركات عن طرق للتخلص من النفايات الفضائية.
0: وكالة الفضاء الأوروبية تعمل على تطوير عدة طرق للتخلص من نفايات الفضاء، أهمهم طريقتين: الأولى ذراع آلية تلتقط الحطام الفضائي، والثانية عبارة عن شبكة تنطلق باتجاه هذه الأجسام وتلتقطها. الطريقتين لهم مفهوم واحد، وهو سحب الحطام من مداره إلى مدار منخفض من الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى احتراقه. ومن المتوقع أن يتم البدء في هذا المشروع في سنة 2023.
1: ناسا أيضا تفكر بحلول، وعندها حل قريب مفهومة من الحل اللي طورته وكالة الفضاء الأوروبية. وحاليا يعمل العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا كاليفورنيا على تطوير أدوات قابضة لاصقة ممكن تلتقط الحطام المداري أو الأقمار الاصطناعية المتوقفة، من خلال مشروع اسمه قابض الوزغ أو The Gecko Gripper. هنزين، شو هو هذا القابض؟
0: هذا القابض تم استلهام فكرته من بعض أنواع السحالي اللي تقدر تثبت نفسها بكل سهولة على الجدران بسبب خاصية معينة تتمتع فيها أقدامها. قام العلماء بتصميم القابض وكأن نسخة من قدم هذه السحالي، يلتصق بالأجسام اللي تدور في الفضاء مثل ما تلتصق السحالي على الجدار. تم إجراء العديد من الاختبارات للقابض، ويجري حاليا العمل على دمجه بذراع روبوتي يتم التحكم فيه من الأرض.
1: بالإضافة لالتقاط الحطام المداري، ممكن تساعد هذه القوابض على تفقد المركبة الفضائية، أو تساعد الأقمار الاصطناعية الصغيرة على التلاحم مع محطة الفضاء الدولية. يعني بشكل عام تعتبر هذه التقنية مثال آخر على قدرة التكنولوجيا الكبيرة على تحريك الاستكشاف. شيء جميل كيف تجتمع البشرية لإيجاد حلول للمشاكل اللي تواجهها، حتى لو كانت هي المتسببة في بعض هذه المشاكل، مثل مشكلة الاحتباس الحراري والحطام الفضائي. ولكن في بعض المخاطر الطبيعية اللي ممكن تهدد بعثاتنا الفضائية وأرضنا أيضا، فليست كل الأجسام اللي تدور حول الأرض من صنع الإنسان، وليس كل ما يسقط من الفضاء هو بقايا صواريخنا وأقمارنا الاصطناعية. فممكن النيازك تكون مصدر الخطر أحيانا. في العديد من الروايات الغريبة والخرافات عن سقوط قطع نيزكية وإصابتها للبشر، ولكن سيدة واحدة فقط خلال كل التاريخ تأكدت إصابتها بضربة مباشرة من نيزك، اسمها آن هوجز. أوكي، شو قصة هذه الحادثة الغريبة؟
0: في سنة 1954 في ولاية ألاباما الأمريكية، كانت آن هوجنز مستلقية على السوفا في بيتها وتتابع التلفاز. فجأة صار شيء غير متوقع، واخترق سقف المنزل جسم غريب ارتطم بجهاز راديو خشبي وارتد بعدها على آن وأصابها في خسارتها مباشرة. كانت السيدة مصدومة وتصارخ من الخوف والألم في نفس الوقت، ويوم اجتمع الجيران على صوتها ونقلوها إلى المستشفى بأسرع وقت، الأطباء ظنوا أن الجسم الغريب ممكن يكون سقط من طائرة، ولكن القوات الجوية فاجأوا الجميع بتأكيد أن هذا الجسم هو حجر نيزكي.
1: ناسا قررت أنها توثق هذه الحادثة في تقرير علمي، ونالت آن هوجز شهرة كبيرة، حتى أن تم تسمية بعض النيازك باسمها. وعلى فكرة هذا النيزك موجود ليومنا هذا في متحف ألاباما للتاريخ الطبيعي، إلى جانب أكثر من 2000 قطعة أخرى من النيازك الفضائية. مش من العدل أن نتكلم عن الإنسان الوحيد اللي أصابه نيزك عبر التاريخ من دون ما نتكلم عن الحالة الوحيدة المسجلة اللي يقتل فيها نيزك كائنا حي. فمن هو هذا المخلوق سيء الحظ؟
0: في سنة 1972 سمع مجموعة من المزارعين في فنزويلا صوت انفجار ضخم في الليل. في صباح اليوم التالي وجدوا صخرة عملاقة تحتها بقرة مسحوقة. الشهود قالوا إن ما صار شيء بعدها، وإن البقرة تم أكلها، والنيزك أخذها المزارع وحطه أمام بيته كحاجز عند الباب. لكن بعد عدة سنوات وصل الخبر لواحد من علماء الفلك في جامعة الأنديز، وحين ذهب لهناك للتحقيق بالموضوع اكتشف إن هذه الصخرة ما هي إلا نيزك.
1: بالرغم من سوء حظ البقرة إلا أن مالكها كان حظ زين وصار غني. من بعد ما تم عرض أجزاء من النيزك للبيع في مزاد في نيويورك في سنة 2007. وعلى فكرة ما كان صاحب البقرة اللي قتلها النيزك المحظوظ الوحيد، ففي مدينة نيويورك في سنة 1992 سمعت بنت عمرها 18 سنة اسمها ميشيل ناب صوت انفجار أمام بيت أهلها، ويوم طلعت تشوف شو اللي صار اتفاجأت بأن سيارتها محطمة بسبب شيء وقع عليها. وفي اليوم الثاني أكد أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك أن الجسم اللي ضرب السيارة كان نيزك حقيقي. ومن بعد الحادثة تمكنت ميشيل أنها تبيع سيارتها اللي اشترتها $400 بمقابل $10,000 لمؤسسة تجمع آثار النيازك مقرها في ولاية نيوجيرسي، وتم عرض السيارة في كل من نيويورك، باريس، ميونخ وطوكيو. شيء محزن نشعر فيه يوم ننظر للأقمار الجميلة اللي تدور حول المشتري، أو الحلقات الرائعة المحيطة بكوكب زحل، بينما يوم ننظر للأرض نجدها محاطة بملايين الأطنان من الحطام الفضائي اللي يتحرك عشوائيا في كل مكان. إذا نريد نغزو الفضاء لازم نبدأ نفكر بجدية بهذا الموضوع، لأنه ممكن يحول بعثاتنا الفضائية إلى حطام. الأجيال القادمة ممكن تكون قادرة على حل هذه المشكلة، ولكن اللي مطلوب منا اليوم أن نكافح حتى نمنع عدد هذه الأجسام من التزايد.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك.
2: حب مش معقول.
3: أيوة
2: ماما أحبك.
1: أصدقها
2: أنا حبيتك على طول.
3: أسألتك بالله،
2: ماما أحبك وانت تحبيني؟
3: لا
2: بابا مش يقول.
3: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصلية والفول.
3: يا صغيري يا أكول، تستحق أحلى فاصلية وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
3: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أين تختار جهازا لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت.
11: اسمعها

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نال الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

أذن ويتول لك من كل فج عميق، يا وجهة الخلق يا قبلة صلواتها، يا محور الكون، يا البيت الحرام العتيق تهوي إليك أفئدتها، قبل خطواتها تزاحم أنفاسها زفير ولا شهيق بذكارها وبتضرعها ودعواتها، تجيلك الناس بذنوب كثيرة وضيق وتودعك ما عليها إلا حراماتها.

0: 99.9.
1: فاصلة تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها. اسمعها تعشقها
3: والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة.
8: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقعش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
9: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
8: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط

0: تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9، عدنية FM، لون جديد.

0: زحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب

0: تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.
1: يا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتوا الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تتابعونا ايضا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وايضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. فهذه الأرقام لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشارك نحن رأيه. طبعا اليوم جايين يعني بعنوان حلقة جديدة، وبما انه حبيت انه يكون موضوع كذا بعيد عن المشاكل، ما انه خميس نختم الاسبوع، لكن للاسف الشديد المشاكل ما تبعدش عن احنا ولا تبعد من المكان اللي احنا فيه. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم: هل اصبحت روائح البلوعات عنوان جديدا لشوارع عدن؟ للاسف الشديد هذا اللي لاحظناه في الايام الاخرى، الايام الاخيره، فلقينا فعلا الناس تختنق، المدينه تختنق من الرائحه. ف هناك أشياء نراها كل يوم فنتأقلم معها، لكن في الحقيقة ليست طبيعية أبدا. هذه الأشياء اللي تمر معانا أو اللي إحنا نمر فيها هي أصلا مش طبيعية، لكن ممكن نكون يعني إنه على أساس إن إحنا نتأقلم معها. فمن بين هذه الأشياء الروائح الكريهة المنبعثة من البلوعات في شوارع عدن، أصبحت بعض الطرق والأسواق والأحياء تستقبلك رائحة نافذة قبل أن تستقبلك لافتاتها، أو حتى صار المواطن يعني للأسف الشديد يغير طريقه أو يغلق مثلا نافذة سيارته ويحبس أنفاسه اللحظات وهو يمر من شارع اعتاد أن يكون نابضا بالحياة. خلونا نستقبل اتصال علي. ألو علي، تسمعني؟ يا علي أني أسمعك، استنى شوية. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي وسهلا علي، كيفك يا علي اليوم؟
2: الحمد لله بخير، كيفك؟
1: الحمد لله. كيف بدأ خميسك؟
2: خميس ونيس إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. سامع موضوع اليوم يا علي ولا لا؟
2: عن البيارات والمجاري والهذي.
1: صحيح صحيح فعلا،
2: والله شوفي خلاص يعني دخل عدن أصبح الشوارع مغطاة يعني بحار بحار.
1: صحيح
2: يعني بحار، والسبب لنا هذه أمراض وتفيليات هذه الحشرات كلها والأمراض كلها بسبب هذه البيارات والمجاري.
1: صحيح. صحيح فعلا،
2: حتى
1: يعني
2: حتى لما تقزع بالشارع ما تقدر تقزع بسبب هذه البيارات والهذي قطعت الطريق.
1: صحيح،
2: وهذا السبب، وهذا السبب كارثة بيئية.
1: أكيد
2: كارثة بيئية،
1: أكيد أكيد أكيد. الصراحة حتى شيء مش كويس للمدينة ولا لي ولا لنحنا يعني كناس ممكن بعدين تمر بأمراض بسبب هذه الأشياء.
2: يعني منظر مودي، صحيح منظر غير لائق.
1: صحيح.
2: يعني منظر يؤثر على البيئة ويؤثر على المدينة بشكل عام.
1: صحيح فعلا يا علي.
2: أيوة.
1: شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولاتصالك الجميل.
2: شكرا لك نسين. شكرا.
1: فخلونا نستقبل أيضا اتصال أحمد اللبناني ونشوف إيش اليوم في فلوس ولا ما فيش فلوس.
3: إيش معانا؟
1: ألو السلام عليكم.
3: صباح الخير.
1: يا مساء النور.
3: يا مساء الخيرات.
1: يا حيا وسهلا.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
1: أيوة.
3: قولي يا مرحبتين.
1: خلاص ويا مرحبتين يعني متعودين.
3: وكمان مرحبتين تحية لك نيفين، تحية للطاقم، بعدكم الصحة والمصاري، تحية للمشتركين والمستمعين، وبعد لهم الصحة والمصاري.
1: آمين يا رب. أنت داري
3: قبل ما نحكي.
1: طيب اسمعني.
3: أنت قطعة وين سرحتي؟
1: انذكرني. ألو. أنت عارف إنه قبل ما أرد عليك قلت خليه يرد على أحمد اللبناني عشان الفلوس.
3: معك بالراديو.
1: قلت بارد عشان الفلوس يعني تجيلنا فلوس منك.
3: كيف؟
1: تدعيلنا بالفلوس.
3: أدعيلكم بإيش؟
1: بالفلوس.
3: أيوة واصل. بدي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: حبة حبة حبة حبة حبة وحدة منهم بصيب.
1: إن شاء الله.
3: بصيب حق العيد.
1: ايش
3: عيد مبارك عروس حاج عروس حاج عروس حاج وحدة اجت مكن ونجحت في بينا.
1: ايوه
3: زمان مش الان.
1: اي زمان هي. يلا ايش تعليقك على موضوع اليوم؟
3: ها
1: ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
3: ايش معك تخربينا بالمجاري
1: والله اصلا والله. هي كذا اللي صاير بالشارع حقنا.
3: اقول لك الحين المجاري نحن منها وفيها والجدادف تعودنا عليها خلاص تغليد أصبحت.
1: انصدق والله.
3: اسمعين.
1: ها.
3: يقول لك.
1: أيوة.
3: في جماعة.
1: أيوة.
3: يمنيين راحوا بعثة لليابان. بعدين الشارع اللي جلسوا فيه في اليابان.
1: أيوة.
3: يطفوا لهم الكهرباء بالليل.
1: طيب.
3: اليمنيين زعلوا.
1: ليش؟
3: قالوا إيش بحنا معاكم طفوا لنا الكهرباء.
1: صح.
3: قالوا نحنا وصلنا خبر إنه ده عندكم تغليد.
1: عادات وتقاليد لازم.
3: والمجاري بيسووا بتشيلوا لهم لداخل.
1: لا بالشارع حق بالشارع بيسووا لهم.
3: شوفي نحن اكتسبنا مناعة ونحن مش داعين.
1: ايوه
3: من بعد المجاري
1: صح بس
3: والسداديف.
1: ايوه بس أيوة. تنتقل لنا امراض.
3: ايوه اكتسبنا مناعة. حتى شو اسمه العروفات هذه اصبحنا متعودين عليها
1: والله.
3: كان أول يعني نتأفأف نبند نخرنا. لا الآن خلاص أصبح الموضوع عادي.
1: الصراحة
3: معطر.
1: لا لا شوفه مش عادي للأمانة.
3: مالا يا هنيفين 24 ساعة.
1: أيوة
3: 24 ساعة خلاص أصبح راسك مصدع ما تدريش من الحمى ومن المجاري وما رغتش النوم.
1: صح والله.
3: فين المعلم فين نجيبه؟ كهرباء ما فيش، الماء ما فيش، الدنيا حما، القلاء المعيشة، الرواتب ما فيش، المجاري والكدعديف وكله
1: من كل جهة يعني قدر موجودة
3: من كل جهة يعني عند المجاري حبكات من جيزة الجماعة.
1: يعني لازم نحن حاجة جديدة من جيزة الجماعة.
3: الحين مشكلة لما تطفح مجاري.
1: أيوة.
3: أنا أرفي للبنات والحريم.
1: أيوة.
3: يعني يجسوا يتعصوروا ما يحصلوش مكان يجزعوا. المسألة مش مسألة عرف. المسألة يجسوا يدخلوا من ذا الشارع ويركعوا للشارع الثاني هنا حصلوا مجاري هنا حصلوا كدافة. كم يجسوا يتعصوروا أنا أرفي لهم بالله حرام.
1: صح صح فعلا والله.
3: وبعدين دائما تسد.
1: أيوة دائما. خلاص متعودين.
3: أصلا.
1: أيوة.
3: أيام زمان لما كنا 10 أنفار. الآن قد نحن أمام.
1: أمام قد نحن أمام متكاتبة. أيوة من صدر.
3: ما أتعلم كم زوي. وبعدين ما معك إلا حصلتي المجالي يوم الخميس.
1: يوم الخميس لازم فل صح؟
3: تحياتي لك الله يوفقك إن شاء الله.
1: تحياتي كمان لك ولكلامك ولرأيك الجميل. خلينا نستقبل اتصال فتحي. يا فتحي ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا حي وسهلا فتحي كيفك يا فتحي؟
4: محمود الله على كل حال أختي نيفي.
1: دائما يا الحمد لله تمام بخير.
4: حاضر الله مساكم كل خير مساء كل المستمعين وعلى رأسهم الأخ أحمد اللبناني.
1: سعد الله
4: كم ومحمد فضل الآخرين جميعا دون تقصير.
1: الله الله الله أهم حاجة.
4: أهم حاجة فلا أدرنا بين المستمعين من فين. صراحة أنا أستفزك موضوع اليوم. لا
1: اليوم ماله
4: أشت تفزيك الموضوع حق اليوم نتيجة لخروجك أمس اللي شو نقد الموضوع على
1: والله العظيم يومين ونخرج على نفس الحال. فعلا فعلا استفزني الموضوع, يعني زي ما قال الأستاذ أحمد اللبناني إنه فعلا نحن كحريم نجلس من هنا ندخل من شارع ده عشان نعرف ندعس من شارع ده ومن جهة, يعني قصص والله.
4: بالنسبة لأختي أثرت الصحي تقدر تقول الأقلمة تمام.
1: أيوة.
4: يبدو أن المواطن البسيط أتأقلم على هذا الشيء صحيح. فبالتالي أغلب الذين يعانون هذا الشيء لا يتكلمون لأن لا يجدون هذا صاغية تهمليك اللي لا فبالتالي مهما تعبت المرأة أو الأطفال أو الشيوخ كبار السن يعني في التدوير في يعني تقدرون في الشوارع من هنا لهنا لهنا لهنا
1: أيوة.
4: يعني بجرد ما يصل مشوار ينسى المعاناة التي عانها قبل دقائق يعني
1: صحيح.
4: بالتالي كانت عدنا أختي مشهورة ولاحظة المحافظة هذه من حد بالنسبة لي يعني تقدري تقولي إنه الروائح الذكية لابد تحصل عليها في عدن صح بالنسبة للبخور وكذا وكذا يعني تدخل الشارع يعني يخطبك يعني روائح ذكية صح ولا لا؟
1: صحيح فعلا.
4: بالتالي يعني عدن كذا يعني تقدري تقولي هذه الأشياء كانت بصمة في عدن يعني ممكن ننزل عدن في قبل 10-15 سنة صح موجودة هذه الطفح المجاري لكن ما كانت بالشكل المطلوب هذا.
1: كانت رائحة المدينة الجميلة تغطي عن كل ده.
4: ايوه والله يا اختي فين عندما كنا ننزل مثلا في عدن دخلنا بعض المعابر كذا نصل الى الراهده هنا في تعز والرائحه ما زالت يعني اقول لك فين كنت في عدن ولا في الحسيني في لحد مثلا كذا يعني اللي هو النكهه خاصه مثلا الشوارع في عدن او في لحد الان اصبحنا لا زالت هذه البخورات كذا موجوده لكن اصبح الغالب هذه الشرطه الصحيه يعني اصبحت لا تجد لها اذن صغير كل المسؤولين قد يقدع المسؤول ويشوف امامه الشيء يعني امامه لكن لا يلقي لها بل هذه المصيبه اختي المسؤول نفسه يخرج مثلا يتمشي في بعض الشارع هذا ما وجدوا في عدن اما غلبهم اختي برا لكن انا ما اشوف شيء امامي وانا مسؤول على ذلك قادر أيوه. ان اصلح فبالتالي حتى يستفزني الموضوع بنسبه 50% انني احرك ساكن فهمت كيف؟
1: صحيح فعلا.
4: فبالتالي يشوف التفاح المجاري امامه وسبحان الله يا غطي الفريمه ارفع الفريمه تتجاوز الشارع وعاد اللي بيته لك اوكي لم يجد شيء يعني
1: طب اللي يطلعوا باصات طيب
4: يعني احتلاف انه ما يكون المسؤول نفسه ينظر لهذا الشيء كذا بالمزيد من اللامبة يعني مصيبة صراحة كلكم مسؤول وكلكم مسؤول على رعيته يعني متى
1: صحيح.
4: روح الإنسان متى روح الإنسانية ستستفز داخل أنفسنا أختي روح الإنسانية صح ولا لا
1: صحيح
4: يعني هذا الشيء يخصك أنت يعني أنت مسؤول عن ذلك لما تشوف المواطن تسمع المواطن يفتح في الشارع على وسائل التواصل الاجتماعي
1: أيوة.
4: أو في الإذاعات كما هو له وسمعت أنت المفروض تحرك شيء يعني المفروض تخجل من نفسك يعني لأنك أنت المسؤول على ذلك إذا ما تستطيع تحمل المواطن أختي فيه صراحة
1: صحيح فعلا والله بجد يعني لا مثال لكن ربي يسترها علينا ويسترها يا رب
4: إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا أختي فيما في أنفسهم لأن كان الله يغير نحن راقدين على كفنا يعني صعب لابد أن مثلا منطقة يعني لابد أن نحرك أنفسنا شيء والله سبحانه وتعالى سيوفق في الشيء الآخر
1: صحيح
4: يعني مش كلنا ربي بي خلق الله بيوفق الله بطيب نحن أش دورنا
1: نحن دورنا استغفر الله العظيم مهلوش ما بحي والله
4: نشكي همومنا صح
1: أيوه هذا الدور الوحيد
4: يعني حاولت أنك تتغير من نفسك وبالتالي التغيير سيكون صعب جدا أختي
1: صحيح شكرا لك يا فتحي
4: ربنا يحفظك إن شاء الله مع ألف
1: شكرا شكرا لك شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل خلونا نستقبل اتصال أم حمزة اللي خليتها تنتظر معايا كثير
5: ألو
1: السلام عليكم
5: هلا حبيبي يا مساء الخير
1: يا هلا حبيبي يا حي وسهلا خليتك تنتظري كثير صح؟
5: ايش التردد اللي جاء مش موجود
1: إلا موجود على أي تردد أنت تسمعي الآن؟
5: 88.9
1: لا 89.1 أو 91.3
5: عموما أني كذا ولا كذا غدني أشوفك من التطبيق أشوف حلاوتي كفنان
1: الله الله أنا توترت
5: مبدأ كلامي يا نيلين
1: أيوة
5: بعد ما ينتهي البرنامج لو سمحتي تصلي بنتي ولا الأستاذ رفض رشاد شيكم ضروري
1: تمام حبيبي ولا يهمك
5: يا بداية العيد
1: أيوة دي
5: الأوقات
1: ها دي الأوقات لازم
5: صح
1: ايوه رغم انه شوفي ايام حمى لازم تشربوا مي اكثر
5: والله العظيم ما فيش فايده يعني انا قد اول مخرج البلكونه قدام بيتي محسنه ما شاء الله في بحيره
1: ايوه ما شاء الله
5: لما تطلع هي ان احنا بحيره صح يقول اصحاب البلديه وكذا بس ما فيش يعني عمل دوري دائما دائما دائما دوري كذا يخلينا لما تطفى وتمشي بالشارع ويستوي
1: بحر الدنيا رمي
5: وبعدين يقول والله العظيم وزي ما قال محبوب عدن كانت للروائح الطيبة والفول والكالم اللحم وكذا.
1: ده فتحي لك يعني قول كده.
5: خلونا احنا الآن بهذه الروائح ونجري وعلى قولت اللبناني أنا زعل على البنات يتعصوروا.
1: صدق والله
5: من شارع البنات تعصروا تعشوا نحن الحريم الكبار كيف نتقنفز من حجرة لحجرة.
1: ها من شارع لشارع من حجرة لحجرة نشوف فن اللي ما فيش كتير عشان نعرف نخطي.
5: أهملوا أهملوا البلاد هذه أهملوا عدن من كل النواحي من كل يعني تحسون أنه ده إهمال منهج من كل النواحي.
1: مصدق والله
5: بس سبحان الله عدنا احنا كده محبين لعدن
1: الحمد لله
5: احنا كده صابرين
1: الحمد لله
5: على كل أوقات احنا صابرين
1: هذا الأهم
5: وعدل محبة محبة للكل ونشتيها زي ما كانت بحلوة بمر بريحة برمتها نحن نحب عدن.
1: الله الله
5: شفتي
1: الله هيها شفته أيوه.
5: الله وتحياتي لك يا نيفين بحاول الآن أضبط الإذاعة أتابعكم
1: إن شاء الله
5: زي ما قلت لك ضروري اتصلوا بي
1: عيوني ولا يهمك
5: حبيبي
1: حبيبي ذلك تحياتي لك كمان ولي صوتك الجميل مشاركتك الأجمل زي ما قالت أم حمزة إنه فعلا يعني ما شاء الله صح إنه ممكن تجي بس مش بشكل دوري ولا في اهتمام ولا في من ناحية إنه لازم ما يخلوهاش أصلا تمشي على الشارع أو ترم الشارع لأنه بالأول والأخير هذه مدينتنا وهذه واجهتنا فزي ما قلنا إنه أو زي ما قال كمان أحمد اللبناني إنه فعلا معانا مع البنات حتى العيال يعني طبيعي إنه ما يدعسوش حاجة زي كده فإن شاء الله إن شاء الله يعني يتم الاهتمام بهذا الموضوع والتركيز على هذا الموضوع فزي ما قلنا إنه نحن تعودنا على ريحة مدينتنا تعودنا على أشياء يعني كويسة مش أشياء زي كذا فزي ما قلنا اليوم نحن ما نتحدثش عن, عن, عن, عن مثلا مجاري مفتوحة أو حادثة معينة بل عن ظاهرة فعلا باتت تؤثر على صورة المدينة وصحة الناس أو أيضا يعني فعلا لما يكون حاجات زي كده منتشرة بتسبب لنا أمراض سواء أنه النامس ما شاء الله يكثف والدباب تكثف وكل شيء يعني يكون متواجد على الملي ففي فزي ما قالت بعض زي ما قالت خالة أم حمزة إنه إنه لازم إن إحنا كمان نحنا نراعي أنفسنا إحنا يعني من ناحية أخرى فلماذا انتشرت هذه الروائح وما أسبابها وهل أصبحت جزء من يومياتنا أو هل يمكن أن يكون تجاهلها نحنا نتجاهل خطر أكبر
6: فاصلة 9

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
0: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها،
13: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني

0: الطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت
7: اسمعها

ಅಂತ ಬಿಲ್ಲೋ.

Thank you.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيت. أوه ليخا
0: اسمعها

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل. أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام.

0: عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: شايل كابوس عشرة عمر
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف الجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر،

موسم يتجدد للقاكم من جديد. نتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربية وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهنمين منكم وإليكم.

مع عدنان شيبانية على عدنية اف ام 88.9 لون جديد.

ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال قلوب كل مستمعينا في الداخل والخارج من جميع المحافظات اليمنية. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواصلكم معنا لنستمع إلى التهاني والتبريكات وأيضا إلى الإهداءات، ويا ترى من حابين تهدوا هذه الأغاني ومن حابين تهنوا بمناسبة اليوم خميس، وما يحلى الخميس إلا ببرنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الكم؟ الساعة الرابعة عصرا. أيوة، أكون معكم أنا دائما في ساعة ونصف لنكون معكم في برنامجنا الفني المسائي تهنمين مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي. فأرقامنا هي كالعادة 72468 49 أو 02-851-8888. فنرحب اللي يسمعونا على التردد 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. فدعونا نستقبل أول اتصال معنا من اللبناني أحمد اللبناني. يا أحمد، كم أنا سعيد جدا بتواصلك معنا، ونتمنى تواصل كل محبينا في الداخل والخارج. فمستمعينا في كل مكان، خلونا نرحب بكم فردا فردا في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا. فكالعادة قبل ما نبدأ برنامجنا الفني المسائي تهنمين، دعونا نروح إلى أغنية بدائية، هو ليلة خميس، وليلة خميس للفنان يحيى عنبة وجيهان العروسي وبسام عنبة. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، ومن بعدها نستقبل جميع اتصالاتكم.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا. علي حمود كيف حالك يا علي؟
1: الحمد لله بخير. كيفك عزمان؟
0: والله حياك انا بخير وزدت خلنا ما سمع صوتك يا علي بالذات انه اليوم خميس وما يحلى الخميس الا بسمع صوتك يا علي.
1: الله يعطيك العافية. وانا احلى الخميس الا ان استمع انا برنامج تهني مين.
0: انا افدالك يا علي. يلا يا علي من حاب اليوم تسمع او من حاب تهني وانا اسمعك الان؟
1: والله يا حبيب نهني كل الأصدقاء والأحباب وعلى رأسهم أنت يا شيخ عدنان.
0: حبيبي أنا أفدالك يا علي. الله يستر عليك يا الحبيب.
1: أحرم عدني أفهم فرجم فرجم لا نظلم أي واحد ما نبكر بالأسف مشان ما أحد ينظلم.
0: حبيبي حبيبي وكلهم يهنوك وسعداء جدا أيضا بسمع صوتك. إيش حابة اليوم تسمع يا علي؟
1: حابب نسمع أبو بكر سالم رق اشتر بالجهرة من كاس كله.
0: أغنية أبو بكر سالم مش من أغنية علي؟
1: لا كمالي مال عبدالي ومالي.
0: صوتك يتقطع عيد له.
1: شرب الهنا من كاس
0: شرب الهنا.
1: أيوة
0: والله العظيم يا علي انت ذواق. خلاص ولا يهمك الان نروح نستمع الى اغنيه للفنان ابو بكر سالم نطلبها علي. اشكرك يا علي.
1: شكرا شكرا حنان حبيبي
0: غالي. حياك حياك يا علي. طبعا علي طلب اغنيه للفنان الراحل ابو بكر سالم. بس تنويه معنا خلل برقمنا اللي هو 0285188 لكن يا ريت تتواصلوا معنا على رقمنا 774689 لتشاركونا في برنامجنا الفني المسائي تهني مين. خلونا نروح نستمع الى اغنيه ل الفنان أبو بكر سالم اللي طلبها علي ومن ثم نعود لكم لنستكمل ما بدأنا من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. فخليكم معنا.

الله عليك الله عليك يا علي، اقسم بالله اغنيه ام الزراز شرب الهنا للفنان الراحل ابو بكر سالم. ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا، وما تبقى معنا ساعه كامله لكم انتم، ولكن دعونا نروح الى فصل اعلاني قصير ومن ثم نواصل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي ياتيكم بعد اعلانات الساعه الرابعه من كل يوم خميس مع عدنان الشيباني من الاعداد والتقديم والاخراج السمعي. وخلونا نشوف مين حابين تهنوا بيومنا هذا.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: أين تختار جهازا لمنزلك؟ فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدي قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا
5: مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها تعشقها.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناب فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة

0: رجعنا لكم مستمعينا في كل مكان، مستمعين عدنية اف ام 88.9 وايضا متابعينا او 89.1 وفي عدن ولحج والضالع وابين وجنوب تعز، وايضا عفوا في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، اما على التردد 91.3 في البيضاء وابين ويافا حبايبنا في هذه المحافظات الجميله. طبعا مستمعينا في كل مكان نرحب اللي يتابعونا ايضا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر. شكري يقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، ويسعد لي أوقاتك يا شكري. وأيضا أم حمزة تقول ما يحلى الخميس إلا بعدنان وصوته المميز وبرنامجه الرائع، يا مساء الفل والياسمين وخميسكم عسل، يا مرحبا بست الكل وتاج راسي أم حمزة، حفظك الله ورعاك. ونأخذ هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا.
1: معانا
0: كل شيء، ايه اللي تشتي؟ تفضل
1: تفضل. انا قاعد
0: اسال المليح اسال مساء الفل والورد الياسمين.
1: مرحبا بك فارس بني شيبان،
0: اسال يا اللي تصل يا اللي تصل.
1: اين سيفك؟
0: ها ناتي بالجيش الجرار.
1: اين سيفك؟
0: سوف نغزو سوف نغزو يا احمد. الله يسعدك والله العظيم، الله يسعدك.
1: انا خط الجاز وانت تجيب خط العريش.
0: انا قادر بالدوله، انا قادر بالبريقه،
1: انا قادر بالبريقه.
0: سبقتك.
1: كيف حالك يا عدنان؟
0: حياك يا احمد، حياك وبطاك. والله تمام الصحه، ماشي الحال.
1: الله يوفقك ان شاء الله في عملك في حياتك.
0: امين واياك يا غالي، ويزوجك يا رب،
2: ويزوجك
1: امين.
0: خلاص كسبت، خلاص خلاص. خميس خميس خميس. انا عليا الثانية يا احمد،
1: الثانية يا احمد.
0: تفضل يا احمد، ايش حاب تسمع اليوم؟
1: ثاني الاوضاع
0: ولا يمك احلى اغنيه. تفضل ايش من اغنيه؟
2: اغنيه
1: عبد الرب ادريس ليله لو باقي ليله.
0: الله الله الله الله، ضربت بالوتر الحساس.
1: هديها للمدام فقط.
0: للمدام بس. مين الاغنيه الثانيه؟ الله يسعدك يا احمد، ولا يهمك يا احمد، ولا يهمك. الله
1: يحفظك
0: ان شاء الله، الله يحييك على راسي.
1: الله معك
0: يا امان الله في امان. طبعا احمد طلب اغنيه للفنان عبد الرب بدري ادريس ليله لو باقي ليله، ولكن بيت تحضيرا. لكن خلونا ناخذ الاتصال من امين ونقول الو مرحبا.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، من معنا؟
3: معك امين.
0: امين امين، حياك يا امين. انا بس حاب اتاكد انه الرقم صحيح. امين انا بخير، وجدت خلى ما سمع صوتك الغالي.
3: حبيب قلبي يعطيك الصحه والعافيه.
0: وياك يا رب. من حاب اليوم تهني يا امين، وايش حاب تسمع؟
3: حابين نهنيكم انتم بشكل عام، نهنيكم عن بمناسبه اليوم الخميس، نهنيكم ونهني جميع طاقم اذاعه عدنيه اف ام.
0: حياك وابقاك الغالي، ربي يسعدك
3: يعطيك العافيه والصحه.
0: وياك يا رب. وايش حاب تسمع اليوم يا امين؟
3: حاب نسمع اغنيه ما برد الا عند ذي عاده عزب الفنان اصيل ابو بكر.
0: الله الله، تضرب يعني مالكم اليوم تضربوا الوتر الحساس. ولا يهمك يا امين، بيت تجهيز اطلبك يا غالي.
3: حبيب قلبي حبيب قلبي،
0: الله يستر عليك.
3: الله
0: في امان الله. طبعا مستمعينا في كل مكان، دعونا نروح الان نستمع الى اغنيه ليله لو باقي ليله للفنان عبد الرب ادريس اللي طلبها احمد اللبناني.

0: ومعنا اتصال نقول الو مرحبا ام حمزه.
1: حمزه
2: حيا وسهلا.
0: يا حيا استلك الحمد لله بخير وستخدم ايضا لما سمعت صوتك.
2: واني اكثر والله ما اشوف اني اخر قلت لك ما انتهي برنامجك.
0: الله يحفظك الله يحفظك والله يشرف لي
2: يعجبني صوتك واختيارك واختيار المستمعين كلهم.
0: الله يحفظك. انت اليوم ايش اختيارك؟
2: اليوم والله شوف يا عدنان احنا في فنان ظالمينه صراحه
0: منو؟
2: اعلاميا ما يظهرش كثير.
0: مين
2: اللي هو الفنان محمد عبد الزيدي؟
0: محمد عبد الزيدي غني برضو جميله
2: جدا. عليك لو تجيب له اغنيه يا قلبي كفايه.
0: يا قلبي كفايه ولا يهمك نجيبه وليش لا. الله يحفظك
2: الله يحفظك
0: وياك. وجمعتك مباركه مقدما يا رب.

0: والله اتصلنا بأغنية ليلى ولو باقي ليلى. معنا اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ ألو. ألو.
1: أيوة.
0: أيوة من معنا؟ إيمان. يا مرحبا فيك يا إيمان. يا إيمان من حاب اليوم تهني تفضلي. إيمان يا ريت تكون في مكان فيه تغطية علشان نسمعك ونسمع إيش حابة تقولي ومنه الشخص اللي بحابة تهني أو إيش حابة تسمعي. إيمان ألو. معلش يا إيمان حاولي تكونين في معنا في مكان فيه تغطية. طبعا مستمعينا في كل مكان اللي يسمعونا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا مستمعينا الرائعين والجميلين والجميلين في 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم فردا فردا. فدعونا الآن نروح نستمع إلى أغنية طلبها أمين. هي أغنية للفنان أصيل أبو بكر, ما برد إلا عند من عادوا عزب. فنشوف إيش كلمات الأغنية وإيش الذوق الجميل لأخونا أمين.

أمين ضرب الوتر الحساس. يا رب زوج كل عازب وأدخله القفص الذهبي بإذن الله تعالى. ونرحب بكل مستمعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج اللي يسمعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر, وأيضا اللي يشاهدونا على قناتنا في اليوتيوب, واللي يسمعونا على التردد 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم فردا فردا. أرقامنا هي كالتالي 77468 49 أو 02851888. عدنا من جديد لهذا الرقم بعد ما كان في خلل بسيط. ما زلنا متقدمين معكم مستمعينا في كل مكان. نروح الآن إلى أغنية جميلة للفنان الراحل الزيدي, يا قلبي كفاية, اللي طلبتها أم حمزة, ونشوف إيش يقول الزيدي بهذه الكلمات الطيبة.

0: ومعنا اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: مساء
0: الورد والفل عليك أستاذ محمد.
1: سمعنا صوتك يا عدنان.
0: حبيبي حبيبي الله يحفظك أستاذ محمد.
1: في الأخراج ولا تسمعناك بالفني
0: حلو. الله يحفظك الله يستر عليك.
1: تفضل. السلام مني عليك حبايب تسألوي.
0: إيش من أغنية؟
1: حلو. عليكم يا حبايب.
0: عليكم.
1: أنا أشتيها أولا من أهداء مني ومن عبد الرحمن وثاني أهداء مني لكل أصدقاء الإذاعة والطاقم الإذاعة.
0: اسم الأغنية سلام مني عليكم يا حبايب.
1: والثالث مني من عبد الصبي هادي محمد عبد الرحمن. التقيت في نقي الكلام وذكرني.
0: حياك.
1: كل طاقم الإذاعة والبرنامج وكريم الشيخ كلهم.
0: الله يحفظك. هي أغنية فيصل علوي صح أستاذ محمد؟
1: تحية تحية كريم من عبد الصبي هادي ومني دايروا عندك.
0: الله يحييهم ويبقيهم يا رب.
1: حياتي.
0: في أمان الله أستاذ محمد. طبعا أستاذ محمد فضل طالب أغنية للفنان الراحل فيصل علوي سلام مني عليكم يا حبايب. وإحنا دائما نلبي هذا الطلب بعد ما سمعنا أغنية للزيدي اللي طلبتها أم حمزة حفظها الله ورعاها. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي الذي طلبها الأستاذ محمد فضل. من ثم نعود لبرنامجنا الفن المسائي تهنمينا. طبعا خليكم في البال انه ما يحلى برنامجنا الا باتصالاتكم وبالاغاني اللي انتم تطرحوها. معنا اتصال من لطيفة. يا مرحبا ويا مسلا بالاخت لطيفة. الو الو الو لطيفة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
2: الحمد لله. سعد مساك وكل أوقاتك وأيامك وهلا فيكم.
0: وأيامك يا رب. من حاب اليوم تهني يا لطيفة أو إيش حابة تسمع اليوم؟
2: والله أولا الحمد لله وصلنا لكم بالسلامة
0: بعد عام
2: طويل.
0: الله يحفظك يا رب.
2: ثانيا مش بهدي الحدث حبيت أني أسمعها وأشارك معاكم أكثر من أني أستمع لها يعني أوصل لكم قبل كل شيء.
0: على رأسي. إيش الأغنية؟
2: أغنية أبو بكر سالم سر حبي.
0: سر حبي. يا الله إيش الذوق الجميل هذا يا لطيفة.
2: هذا من
0: طاقة. الله يحفظك. خلاص ولا يهمك نلبي لك الطلب هذا.
2: أوكي تحياتي لكم.
0: الله يحييك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. خلونا نروح نسمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي اللي طلبها الأستاذ محمد فضل. السلام مني عليكم يا حبايب.

السلام عليكم يا حبايب، طمنونا عنكم وخلونا الآن نروح نستمع إلى أغنية طلبتها لطيفة. هي أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم، سر حبي فيك غامض، ما شاء الله عليها ذواقة واختارت الأغنية الجميلة. وخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان أبو بكر سالم بأغنيته الجميلة التي تميز فيها وأغانيها الكثيرة الذي يتميز فيها الفنان الراحل أبو بكر سالم، لكن هنا تميز بأغنية سر حبي فيك غامض. الله عليك.

0: فيك غامض للفنان أبو بكر سالم تميزت باختيارها الجميل الأخت لطيفة. مستمعينا في كل مكان ما زلنا متبقية لنا نصف ساعة كاملة لكم أنتم لنستمع إلى طلبات الأغاني والأغاني اللي أنتم تطرحوا لنا. وسعيد جدا بهذا اليوم بالذات لأنه أتنا جت لنا أغاني جميلة بفنانين متنوعين. فخلونا نروح نستمع إلى هذا نروح إلى هذا الفاصل الإعلاني القصير ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة بساعة ونصف كاملة لكم.
1: الساعة الآن الخامسة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة اختيار ذكي.
2: تسعة وتسعون نقطة تسعة.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة، أمام سور ملاهي الكمسر، المثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها. والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.

رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب مستمعين عدنية على 89.1 في عدن ولا حجوة الضالع وجنوب تعز, وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم في نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة 4 عصرا من كل يوم خميس. فسعيد جدا بالتواصلوا معنا في الساعة الكاملة في بداية الحلقة, وقدموا الكثير من الإهداءات وأيضا الاختيارات في الأغاني الذي طلبوها, كانت اختيارات جميلة وسعدت جدا بهذه الاختيارات. ما زالت متبقي هذه النصف الساعة, ما عليكم إلا التواصل بهذه الأرقام 7746849 أو 0285188. هذه الأرقام تواصلوا معنا وإن شاء الله تدخلوا معنا في هذا البرنامج وشاركونا أفراحكم ومناسباتكم الجميلة لتظل خالدة في هذا البرنامج المميز. مستمعينا في كل مكان, خلونا نروح نستمع إلى أحد الأغاني المختارة التي اخترناها لكم, ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في هذه الحلقة الجميلة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. فأغنية سرقت النوم من داخل عيوني للفنان الراحل أبو بكر سالم.

0: الله الله الله عليك يا أبو بكر، ما يحلى خميسنا إلا بالفنان أبو بكر سالم. وبهذا الاتصال ونقول له مرحبا.
1: هلو.
0: يا مرحبا يا مسلا، من معنا؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. وزلت خلما اسمع صوتك، من معنا؟
1: معك عبد الفتاح الشبحي.
0: حياك يا عبد الفتاح، كيف حالك وكيف الخميس معك اليوم؟
1: والله الحمد لله تمام، كيف حالك انت؟
0: حياك وابقاك الغالي. تفضل يا عبد الفتاح، ايش حاب اليوم تهني او ايش حابب تسمع؟
1: كل اغنيه حق ابو بكر السالم.
0: ايش من اغنيه؟
1: يا سهران ليه السهر،
0: يا سهران. اجي اليوم الناس دقوا لو تار الحاميه. يا سهران ليه السهر للفنان ابو بكر. الو، انقطع الاتصال، لكن الحمد لله انه طلب الاغنيه وان شاء الله نلبي هذا الطلب. يا سهران ليه السهر اليوم. الاغاني بالصراحه تضرب الوتر الحساس، فنهوش مع الفنان ابو بكر سالم يا سهران ليه السهر. الله

0: يا سهران اهدى ونم. الله عليك يا أبو بكر سلام. ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان. خلونا الآن نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي، نهديها للعم عبد القوي شايف المالكي وأيضا لعم رشاد باقي، لأنه من محبين هذا الفنان الرائع اللهجي فيصل علوي. كلنا محبين الفنان فيصل علوي وبأغانيه وبدقته للوتر اللهجي. فأغنية يا ليل قل الأحبة ترعى عهود المحبة، نروح نسمعها ومن ثم نعود لكم مستمعينا في كل مكان. ولكن إلى أن نستقبل الأغنية خلونا نستقبل هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
1: ترعى عهود المحبة.
0: ألو.
1: بالله.
0: ألو.
2: أيوة.
0: يا مرحبا.
2: من ما قطع الخط علي الآن وهم هلا.
0: لا خلاص الآن موجودين معنا، وتفضلي من معنا؟
2: معك الأخت إيمان.
0: يا مرحبا فيك يا إيمان، تفضلي يا إيمان، إيش حابة اليوم تستمعي أو من حابة تهني؟ يا إيمان.
1: يعني
0: يا إيمان أنا معك.
2: أشتي أغنية مجاهد عيون. أي أغنية؟
0: أغنية لمجاهد عيون ولا يهمك، ابشري بالسعد.
1: من الحان.
0: يا الله في أمان الله. خلونا نروح نسمع إلى أغنية ومن بعدها نروح إلى مجاهد عيون. أغنية يا ليل قل للأحبة ترعى عهود المحبة للفنان فيصل علوي.
1: فيصل وبتخللها الدان

0: معنا اتصال نقول له مرحبا. الو الو العم رياض ما انت معنا؟ الو
1: اتصلي ولا لا؟
0: ايوه مرحبا عم رياض،
1: كيف حالك يا عمان؟
0: حياك وابقاك الغالي، تفضل يا عم رياض.
1: الله يعطيك العافيه حبيبي.
0: وياك يا رب.
1: اطلب اغنيه متيم.
0: متيم بالهواء
1: الانغام. نعم
0: الله الله الله يسعدك الجميل. ولا يهمك، ربنا يحفظكم لبعض يا رب. يا الله يهمك. ولا يهمك يا عم رياض.
1: الله يعطيك العافيه حبيبي.
2: قول

0: اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. خميسك جميل يا الغالي.
1: خميسك مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. كيف حالك يا اخي؟
0: الحمد لله بخير ودامك بخير يا غالي.
1: خمسين شالك لو سمحت.
0: تفضل المايك لك. تفضل.
1: طيب اولا تهني ابنتي القاليه بشرى بمناسبه حصولها على معدل 96%.
0: الف الف مبروك.
1: واهني جميع المتفوقين في محافظه عدن وبقيه محافظات المحافظه.
0: امين يا رب. الف الف مبروك
1: عليك. احب ابنتي وكل المتفوقين اقنيه من عندكم على ذوقكم بمناسبه تفوقهم.
0: ولا يهمك. الف الف مبروك وان شاء الله الدكتوره والماجستير والبكالوريوس يا رب.
1: آمين. معك حزام عوض عيد الوسط.
0: حياك حياك يا أستاذ حزام. حياك.
1: يلا حبيبي
0: في أمان الله. ألف ألف مبروك لكل الخريجين من الثانوية العامة وتفوقهم بدرجات اللي ترفعهم بأن يدخلوا إلى الجامعات البكالوريوس وبعدها الماجستير والدكتوراه. فألف ألف مبروك. خلونا نروح نستمع إلى إيمان اللي طلبت أغنية للفنان مجاهد عيون ومن ثم نعود لنستكمل الدقائق الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي. تهنمينا.

مستمعينا ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المساء تنمين. خلونا نروح لنستمع إلى أغنية متيم بالهوى يروي للفنان الراحل كرامة مرسال الذي طلبها أبو العمري أعظم.

طبعا هذه أغنية متيم بالهوى يروي الفنان كرم رسال مرسال الذي طلبها العمر يض وأهداها إلى زوجته ربنا يحفظهم لبعض ما يحرمهم من بعض. هذه هي الإهداءات الجميلة.

بعد ما سمعنا أغنية طلبها العم رياض معنا أحد الرسائل النصية يقول تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم حابة أهني عمتي بمولود وحابة أطلب بالمولود وحابة أطلب أغنية للفنان فيصل العلوي يا وردي يا كادي. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل العلوي يا ورد يا كادي الذي طلبتها أحد اللي تواصلوا معنا عبر الرسائل النصية ومن ثم نعود لكم خليكم معنا.

طبعا الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم بتكون أغنية للخريجين الذي تخرجوا من الثانوية العامة والمتصلين يتواصلوا معنا، والذي هن جميع المتفوقين بمناسبة تخرجهم من الثانوية العامة، فألف ألف مبروك وتمنيتنا لهم بالتوفيق في مرحلتهم العملية والتعليمية القادمة.

0: مستمعينا في كل مكان, إلى هنا نختم حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين. انتظرونا إن شاء الله يوم الخميس القادم في نفس الموعد الساعة الرابعة بعد إعلانات الساعة الرابعة. من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرية عدنان الشيباني, أترككم برعاية الرحمن وجمعتكم مباركة مقدما, وحفظكم الله وربنا يبعد عنا كل بلاء وباء يا رب العالمين.
1: اسمعها

0: تعشقها تعشقها في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
2: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

0: اسمعها
1: تعشقها
2: مش مصدقين هذا الحقيقي يعني. أنا في الحب مسكين رحم الله وقلبي ما يزال في الحب غاوي في خف ربك أمانة راقب الله فما هو حير علة أو مداوي إذا عطسون قلبي خيرة الله أو لا رحت لك من غير داوي فشله من يدي لك لا يد الله إذا ما صدق شاري له وناوي وأنا لك وعد مني دمت عايش وأنا لك وعد مني دمت عايش أخلي دنيتك راحة والناس وطنش كل من جالي حارش وأقول واثق رب البيت والناس ولك وحدك وباقي الناس مابش غرامي والهوى يا غصن مياس ومن بيجرحك ما أظن عايش أكون الراس أنا لو يطرح الباس وطنش كل من جالي حارش وأقول واثق رب البيت والناس ولك وحدك وباقي الناس مابش غرامي والهوى يا غصن مياس ومن بيجرحك

فوق ندك وش أقول لك؟ أحبك وفش يسر أحبك أعشقك أهواك أودك أحبك وفش يسر أحبك أعشقك أهواك أودك

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99.

0: الساعة الآن 7 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: تي مول متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.

أكبر بوطن مش مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

معروف قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعاس فيكي والوحش يزيد.

تلاقيش هيا عيونك لم يروح حب اللي بقى المرأة ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هيا عيونك

0: تعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن.
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: أصل 9

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
10: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف يا صباح الشاي. لا تحاول
10: حلوة
11: صباح البن أحلى
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
14: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
13: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
14: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
15: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
16: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
15: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
16: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
15: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
16: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: هاي بك شي؟
1: لأ، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
9: 99

وارض الله الوسعة ما دست الا عالبي تطلع عالسما السبعة بس لا تكوني بقلبي بنت لو صحتي تعب لجيكي انا بربي نار لشعل معه بس لو دخلت بحربي

عطاني الله واحد المرأة الله يعمرها دار، غزالة حنينة مهلية فيها وفي حبابي وفي صحابي، كل شي فيها غزالة، الصواب والآداب والتاويل لدرجات كان بغير يمتن تدخل الدار باش نشوفها.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدعون.

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتقون

في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم

آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم

بك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتى

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

قرأته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسألوا

بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو لل

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا.

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم

دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

تخاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع

الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجب

أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعها

ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.

حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.

قرأناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن

ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك.

إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في

مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم